فمنهم من يكلمهم الله أي يسمعهم كلامه الذي لا يشبه كلام الخلق فيحصل لهم سرور ورضا واطمئنان نفس، ومنهم من يكلمهم الله ليعرفوا أنهم مهانون عند الله، ليس لهم أمان وليسوا من أهل الدرجات العلى. فالذين يسمعون كلام الله وهم مرضيون عنده مقبولون لديه يحصل لهم من الفرح والسرور ما لا يوصف. وأما الذين هم مغضوب عليهم من الكفار فإنهم لا يشعرون بأمن بل يشعرون بخوف عظيم وقلق جسيم لا يوصف. وهناك فريق ثالث وهم بعض عصاة المسلمين يكونون بحالة بين حالة هؤلاء وبين حالة هؤلاء. وفي هذا المعنى ورد في الصحيح الحديث المشهور: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا الموقف الذي سيقفه العبد ويسمع فيه كلام الله تعالى ليس كوقوف إنسان أمام ملك بينه وبين ذلك الملك مسافة ومقابلة بجهة، بل يقف العبد بين يدي الله تعالى في الآخرة من غير أن يكون الله في جهة من العبد أو في مكان، ومن أن يكون بين الله وبين العبد مسافة. وأما قوله تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي أن الله تبارك وتعالى يجازي كل نفس بعملها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم الله أحدا، ولا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا من العباد المؤمنين والكافرين، لأن الله سبحانه منزه عن الظلم، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. ومعنى قوله حرمت الظلم على نفسي أي نزهت نفسي عن الظلم، فلا يتصور وقوع الظلم منه تعالى، لأن الظلم هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، فالله سبحانه وتعالى هو الآمر المطلق فلا آمر له، والناهي المطلق فلا ناهي له. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم. ومعنى لا ينظر إليهم أنه لا يكرمهم بل يهينهم، ومعنى ولا يكلمهم أي أنهم لا يفرحون حين يسمعون كلام الله كما يفرح الأتقياء. وأما سماع كلام الله تعالى فهو حاصل لهم ولغيرهم، ورؤيته تعالى لعباده هي رؤية شاملة عامة لجميع عباده، يراهم برؤيته الأزلية الأبدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والفقير المتكبر. أما المنان فهو الرجل الذي يمن بما أحسن إلى شخص ليظهر أنه أعلى منه، يقول له: ألم أعطك كذا؟ ألم أفعل معك من المعروف كذا وكذا؟ ليكسر قلبه. فهذا هو المن بالصدقة الذي هو حرام من الكبائر ويحبط العمل. فإذا من إنسان على شخص
قدم له معروفا وكان له في ذلك ثواب فقد حبط ذلك الثواب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فقد شبه الله سبحانه وتعالى المن بالرياء لأن كليهما يحبطان الثواب. وأما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فهو الذي يحلف كذبا لينفق بضاعته، وهذا أيضا من كبائر الذنوب. أما إذا حلف وهو صادق لينفق سلعته فليس عليه ذنب، لكن ترك ذلك أفضل، فلا خير في الحلف إلا إذا كان يراد به إحقاق حق أو إبطال باطل. فالحلف الذي فيه ثواب مثل الحلف الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفه حين يحدث أصحابه بشيء من الأمور الدينية ليؤكد ذلك في نفوسهم. كان يقول أحيانا: والذي نفس محمد بيده. وكان كثيرا ما يقول إذا نفى شيئا: لا ومقلب القلوب، ليعلم السامعين أنه صادق فيما قال لا ريب فيه، وليعلمهم أن ما كان كذلك من الحلف فيه ثواب، وليعلمهم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وأن العباد لا يخلقون شيئا. فإنه إذا كان عمل القلب مخلوقا لله تعالى فعمل الجوارح مخلوق لله تعالى بالأولى. وكذلك كل حلف يشبه ذلك فهو حق وفيه ثواب لمن أخلص نيته. وقد روى مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وفلق النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وأما الفقير المتكبر فمعناه أن يرد الحق على قائله بعد علمه بأن معه الحق ترفعا وإيباء لقبول الحق من غيره. والذي يجب على الشخص أن لا يرد الحق ولو كان هذا الذي ظهر معه الحق صغيرا أو فقيرا. ومن الكبر المحرم الذي هو من الكبائر أن يحتقر الشخص المسلم لكونه فقيرا أو صغير السن أو أقل منه شأنا عند الناس. وإنما ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقير المتكبر لأن الكبر قبيح للغني والفقير، لكنه مع الفقر أقبح. فالفقير المتكبر أشد إثما من الغني المتكبر. والتكبر صفة مذمومة مع المتواضع ومع غير المتواضع، وليس كما يقول بعض الناس التكبر على المتكبر صدقة، فهذا غير صحيح. والله سبحانه وتعالى يحب المؤمن المتواضع ولا يحب المتكبر. وكل من له عند الله منزلة عالية صفته التواضع وترك العجب. فمن ترك العجب وابتعد عنه فقد نجا وسلم. ومن تأمل في أحوال الصالحين من الصحابة ومن بعدهم علم أنهم كانوا متواضعين ولم يكونوا مترفعين على الناس. وها هو الإمام الشافعي رضي الله عنه مع جلالة قدره وعلو شأنه كان لا يجادل إنسانا وهو مترفع عليه، إنما كان ينوي الوصول لإظهار الحق. وكان من عظم إخلاصه لله تعالى
يحب أن ينتشر علمه من غير أن يكون في قلبه نية أن يمدحه الناس ويعظموه، إنما كان قصده نشر الحق بين الناس. ومن عظيم تواضعه أنه كان لا يريد الإمامة في الصلاة خوفا من تحمل الأمانة، مع أنه كان أفقه أهل عصره وأعلمهم وأحسنهم صوتا بالقراءة. وكان بحر بن نصر يقول: كنا إذا أردنا البكاء قلنا اذهبوا بنا إلى هذا الفتى المطلبي، يعني الشافعية، فنأتيه فنستمع لقراءته فنتساقط من البكاء. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم رسول الله، ونسأله سبحانه أن يسلمنا من المن والحلف الكاذب والتكبر، وأن يجعلنا من عباده الذين يستعدون للآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم. واهتزت

0: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
1: يا عليك يا حاج
2: ما شاء الله زيدك.
0: الماء فاض زلالا من أصابعي
1: الله
0: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: أحبك يا رسول الله،
1: أحبك يا حبيب الله،
0: فدا لوجهك مني الروح والمقل.
1: أيا رسولا به قد بشر الرسل،
0: تغدو القوافي بمدح فيك حالية،
1: ومن محاسنك الزهراء تكتحل.
0: لك الجمادات حنت والبعير شكا،
1: وتحت رجلك هام الصخر والجبل.
0: من شوقه شق بدر التم منصدعا،
1: يا بدر بدر ونور النصر مكتمل.
0: والله
1: والله
0: والله إني بحب المصطفى كلف
1: قلبي.

تعالى وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، ابن مضر ابن

نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في أقطار السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب صباه، وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه، واحتست العوالم من السرور كأس حمياه، وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره

تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي وسمعت قائلا يقول هذا نور السيد الرسول. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل. فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري

يفسر لك هذا المنام؟ قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل

سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

شهر الله رجب. فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا آدم. فقلت ما تريد يا أبا البشر؟ قال أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام.

قلت له سيدي من أنت؟ قال أنا شيث. قلت وما تريد يا شيث؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم. الضب له يكلم والحجر له يسلم. ثم انصرف. فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل له سكينة ووقار وعليه ضياء وأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر.

كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا صادق السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا نوح. قلت وما تريد يا نوح؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح.

كان في الشهر الخامس دخل علي رجل حسنه مكمل ووجهه مجمل وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا زين المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين. قلت له سيدي من أنت؟ قال أنا نبي الله هود. قلت وما تريد يا هود؟ قال أبي

محمود ثم انصرف. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار وهو يشير بيده.

قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح وهو

جاه فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له سيدي وما تريد؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بنتي.

النار. فقلت له: سيدي، من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران. فقلت: وما تريد يا موسى؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت

الشهر التاسع دخل علي رجل لابس الصوف وهو بالعبادة موصوف فأشار بيده إلى فؤادي وهو يقول السلام عليك يا زين الخلائق السلام عليك يا مظهر الحقائق فقلت له سيدي من أنت قال أنا عيسى بن مريم فقلت وما تريد يا عيسى قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الأكرم.

قالت آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض

من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد فنظرت إلى ركن المنزل وقد

سار كسارة زوجة إبراهيم والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما فتقدمت الأولى وقالت أبشري يا آمنة من مثلك وقد حملت بسيدك.

آمنة فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى. ثم تقدمت الثالثة وقالت يا آمنة نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت بالمبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر. ثم جلست بين يدي وقالت ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي

يخاطبونني وأنا حيرانة وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا

صل وسلم على من عشقه يجب. راق الزمان فزال الهم والنصب، واختفى الشرك والعصيان والريب، وأصبح الكون في يسر وفي فرج. يقول قد جاء من بالفخر ينتسب. جمعت في الحسن أوصافا كما جمعت، لك الملاحة يا من عشقه يجب. أنت المراد وأنت القصد أجمعون.

جبريل أنصف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوافح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل يا مالك أغلق أبواب النعيم.

وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطيار.

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر

فانجلى حندس الظلم وأنشد لسان الحال المصطفى خير العوام.

بذاته يتوقدوا. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه، هذا الأوحد، هذا جميل النعت، هذا المرتضى، هذا جليل الوصف، هذا أحمد، هذا الوفي بعهده، هذا الذي من قده يا صاح غصن أملد، هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم: ولد

كإله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه.

وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا واغمسوه في أخلاق النبيين وأخفوه عن أعين العالمين فهو حبيب رب العالمين فطوبى لحجر ضمه وطوبى لثدي أرضعه وطوبى لبيوت سكنها فقالت الطير نحن نكفله وقالت الملائكة نحن أحق به وقالت الوحوش نحن نرضعه قال الله تعالى أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
1: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر.

0: نتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا رب.
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: رحمن
1: يا كريم.
0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد

الآخرة. اللهم أسألك الأمن يوم الوعيد، وأسألك الجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، إنك رحيم ودود، وإنك فعال لما تريد. اللهم إني أسألك الفضل.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح. وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جداً.

سألت إلهي قبل موتي.

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل من

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: فخذت بالأوزار فتحرت في أمري رقاني عدوي من ذنوبي وقبح فكفرتها بالمدح في شافع الحشر.
1: الله
0: يبرثني عدوي.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

بسيم الثغر تفلته شفاء بسيم الثغر تفلته شفاء فصيح النطق عذب

الحث على الصدقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الله عز وجل جعل الدنيا مزرعة للآخرة، فمن كان ذا مال فلينفق في سبيل الله، وليكن إنفاقه من مال حلال وبنية خالصة لله، ليس فيها رياء ولا من

ومعناه اتقوا عذاب الله بالتصدق ولو بشيء قليل كنصف تمرة. اللهم اجعلنا من المحسنين المتصدقين، وارزقنا جنتك بفضلك يا رب العالمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ لَا أَبْرَحُ

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

الرجيم. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام

وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت
7: كمان. ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أدِ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية القرآنية تدل على أنه يجب اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه. لو لم يكن ذكر في القرآن ليست طاعة الرسول فيما جاء في القرآن فقط، بل ما جاء به الرسول يتبع فيما جاء في القرآن وفيما لم يأتي في القرآن. في كل يجب اتباع الرسول، ليس كما يقول بعض الملحدين: نحن نأخذ بما جاء في القرآن، أما ما لم يأتي في القرآن فنحن لا نأخذ به لو أتى به الرسول. هؤلاء كفروا، هؤلاء ملحدون. ومنهم رجل هو في أول الأمر ما كان هكذا، لكنه صاحب رجلا ملحدا فصار يقول: نحن لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن، صار ملحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معناه اتبعوا الرسول مطلقا، القرآن أمر باتباع الرسول. معنى الأسوة الاقتداء، أي أنتم مأمورون بالاقتداء برسول الله فيما يبلغه عن الله من تحليل أو تحريم وغير ذلك. القدر الذي جاء في القرآن هو أصول الأحكام وأصول العقيدة، لكن لا يفهم كل من قرأ القرآن أصول الأحكام وأصول العقيدة. يوجد آية في القرآن الكريم كلماتها قليلة، وهي: ليس كمثله شيء. هذه الآية تحوي الكثير من المعاني. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على أن الله لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الجسم الكثيف وصفات الجسم اللطيف. الآية تدل على أن الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. العالم منحصر في هذين: حجم وصفة حجم. ثم الحجم نوعان: حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف ما يجس باليد كالحجر، والحجم اللطيف ما لا يجس باليد كالضوء. الشمس حجم كثيف، لكن ضوءها جسم لطيف، والريح كذلك والروح كذلك. ثم الحجم الكثيف والحجم اللطيف لهما صفات: الحركة والسكون والتحيز في جهة ومكان. الحجم لا بد له من جهة ومكان. الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، فليس متحيزا في جهة ومكان، ولا هو متحيز في جميع الجهات، لأن الجهات والأماكن لم تكن موجودة، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا قبل أن يخلقهم الله. الله تعالى كان قبل المكان والزمان والجهات الست. أما هو سبحانه وتعالى فهو موجود قبل الزمان وقبل المكان، فلا يقال متى خلق الله. هذه السماوات والأراضي السبعة والعرش ما كان شيء من هؤلاء موجودا، ولا الروح، كل شيء سوى الله كان معدوما، سبقه العدم. أما الله تعالى فلم يسبقه العدم، فلا يشبه شيئا، سبقه العدم، فالله لا يشبه شيئا من العالم، لأن كل شيء من هذا العالم سبقه العدم. ثم الله تعالى أوجد الأشياء بعضها قبل بعض، وهو لا يشبه شيئا من هذه الأشياء كلها. كل هذه المعاني تفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وتدل هذه الآية أيضا على أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. هذا العالم قسم منه ساكن كالعرش والسماوات، وقسم منه متحرك دائما كالنجوم، حتى التي يظن أنها ثابتة عند النظر إليها هي في الحقيقة متحركة، لكن بعضها حركتها بطيئة وبعضها حركتها سريعة. أما البشر والبهائم مرة متحركات ومرة ساكنات، والله تعالى لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، ليس كالعرش الذي هو ثابت دائما، ولا كالإنسان الذي يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا، ولا كالنجوم التي تتحرك دائما. كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فأصول العقائد وأصول الأحكام مذكوران في القرآن، أما التفاصيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها، لذلك لا يجوز أن يقال نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما ليس في القرآن. فلما كان الله تعالى موجودا لا كالموجودات، أي لا يشبه أي موجود من الموجودات ولا يتصور، كانت معرفة الله باعتقاد أنه موجود من غير اعتقاد أن له كيفية، ومن غير اعتقاد أن له شكلا، صار هذا هو معرفة الله تعالى. فالله لا يمكن تصوره في النفس، لأنه ليس حجما ليس شكلا. لذلك قال علماء أهل الحق مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك نهانا الشرع عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، إنما يوصل إلى الحيرة. الذي يتفكر في ذات الله كيف هو، أين هو، كيف هو شكله، هل هو متحيز في جهة الأمام أو في جهة أعلى، لأن الله ليس شيئا يتصور في القلب، إنما معرفة الله اعتقاد أنه موجود من غير أن يكون في جهة فوق أو غيرها، ومن غير أن يكون جسما كبيرا أو حجما صغيرا أو حجما بين ذلك أو كأصغر حجم. أصغر حجم تراه العين الهباء، وأكبر حجم أوجده الله العرش. فالله ليس حجما صغيرا كالهباء، ولا هو حجم كبير كالعرش، ليس حجما بالمرة، ولا هو كالحجم الذي هو بين أصغر حجم وبين أكبر حجم. فمن عرف هذا يقال عنه عارف بالله، مؤمن بالله. أما من يتخيله حجما قاعدا فوق العرش فلم يعرفه كالمشبهة. المشبهة اعتقادهم أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، يعبدون شيئا لا وجود له. لا يوجد فوق العرش جسم حي سميع بصير، لا يوجد. العرش كالكعبة للملائكة، حول العرش ملائكة أكثر من كل ما خلق الله من ذوي الأرواح، بل أكثر من عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار. هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يطوفوا حول العرش كما نطوف نحن حول الكعبة. المشبهة وصفوا الله بالجلوس، والجلوس صفة يشترك فيها الملائكة والبشر والبهائم، القرود والكلاب وغيرها، كل هؤلاء يجلسون. والجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل. المشبهة جعلوا الله كالإنسان، هم لا يقولون الله إنسان، لكن من حيث المعنى جعلوا الله كالإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من عقائد التشبيه، وأن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03 092 472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 25 من أيلول 2026 الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت سلام إلى واشنطن بعد كلمته اليوم في الأمم المتحدة إعادة انتشار وتقليص الجيش الإسرائيلي في الجنوب.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. لقاء نيويورك شروط متبادلة جديدة، ناس يحترقون والسلطة تتفرج، 1400 دولار حاجة كل أسرة عدا التعليم والطبابة، استعراض نقابات السلطة لتنفيذ الاحتقان فقط.

0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت مصدر رسمي لبناني يكشف تفاصيل الاتصالات الدولية والمواقف الداخلية. سلام يلتقي ثلاثي إسلام أباد وإسرائيل تعد لاحتلال مواقع اليونيفيل. استقبال تاريخي نادر قمة الخلافات المعلقة. ترامب اجتماع رائع وشيء، الثقة أساس.
1: ونتابع معنوين صحيفة البناء. شي يعلن من قمة ترامب مرجعية إسلام أباد وبحث خطوات هرمز والحصار. اليمن يضع ينبع على خط المواجهة وبرنت يرتفع إلى 106 دولارات 60 سنت. نتنياهو يخطب أمام المقاعد المغادرة ويعود من نيويورك بلا لقاء مع ترامب.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت سلام يخاطب العالم اليوم استعادة الجنوب بدعم دولي وبقرار لبناني، محاولة لإعادة بناء الثقة مع إيران بترشيح سفير جديد، وباكستان تؤكد على شمول لبنان بخفض التصعيد. شي بعد لقاء ترامب للتعاون وليس للمواجهة. تعليق الرحلات الإيرانية من دول الخليج وإليها.
1: من أبرز ما عنوانات صحيفة الشرق، الرئيس بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان النيابية. سلام يبلغ بوزشكيان، لبنان ليس ساحة لصراعات المنطقة.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنوانات، حراك شعبي لا يسقط الحكومة، ترامب يستقبل شي جين بينغ بمظاهر فخامة تخفي التوترات.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. الجيش اليمني يحبط محاولة حوثية لعزل تعز عن عدن. إيران تهدد بتوسيع النزاع والعقوبات تعزل طيرانها. قمة واشنطن لضبط إيقاع التنافس الأمريكي الصيني. انتخابات المغرب ترسم خريطة جديدة في البرلمان.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض رضوان السيد في مستشفى الحريري بحاجة ماسة إلى دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 057 518. إذن المريض رضوان السيد في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 057 518. لبوا وبارك الله فيكم. في ختام شكرا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الأمر بالمعروف من الفرائض والآداب ومحاسن الأخلاق المحمودة شرعا في شرعنا الكريم، وأما المنكر فهو ضد المعروف، يعني ما عرف بالشرع قبحه، كترك واجب أو فعل حرام صغيرا كان أو كبيرا. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول المفسر الطبري رحمه الله: قوله يدعون إلى الخير أي إلى الإسلام، وشرائع الإسلام يعني أحكام الإسلام التي شرعها الله لعباده وأمرنا بالعمل بها. ويأمرون بالمعروف، يقول يأمرون الناس باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الذي جاء به من عند الله، الإسلام الذي جاء به كل أنبياء الله. وينهون عن المنكر، يعني وينهون عن الكفر بالله والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله، بجهادهم بالأيدي والجوارح حتى ينقادوا لكم بالطاعة. ويقول الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في علم الله تعالى خير أمة أخرجت للناس. وبين الله تبارك وتعالى وجه شرفها على الأمم الماضين بقوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل أمة. وأورد العالم البغوي في شرح السنة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، يعني بتصرفه، أما الله منزه عن الجارحة، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. ومن الأحاديث النبوية الشريفة في نفس التوجه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الكريم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معناه ملخصا أن من رأى، يعني علم منكم يا معشر المكلفين القادرين المسلمين، هذا خطاب لجميع الأمة، حاضرها بالمشافهة وغائبها بطريق التبع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن توقف تغييره عليها بشرطه الآتي، يعني بحيث يقدر ولا يؤدي إلى منكر أعظم. فإن لم يستطع الإنكار بيده بأن خشي لحاق ضرر ببدنه أو خشي أخذ ماله فبلسانه، عندها ينكر باللسان، أي يقوله لمن يرجو انصياعه من نحو صياح واستغاثة وأمر من يفعل ذلك، وتوبيخ وتذكير بالله مع لين وإغلاظ حيثما يكون أنفع، فينظر لحالة الشخص والحالة التي يؤمر فيها وينكر المنكر، فإن لم يستطع أي ذلك فبقلبه. قال الحافظ النووي: أي فليكرهه بقلبه، ويعزم أن لو قدر عليه بقول أو فعل أزاله، لأنه يجب كراهية المعصية، فالراضي بها شريك لفاعلها، وذلك أي الإنكار بالقلب للعجز عنه. بغيره أضعف الإيمان، يعني أقل ما يلزم العبد عند العجز. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
7: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين.

0: الطاهرين وبعد، تستمعون أيها الأحبة إلى تفسير القرآن العظيم، فنو التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا تفسير سورة النجم، وهذه الحلقة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى، قال النسفي أي جبريل عليه السلام، إلى عبده ما أوحى أي إلى عبد الله. وإن لم يجر لاسمه ذكر لأنه لا يلتبس كقوله تعالى في سورة فاطر، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والمقصود على ظهر الأرض. ما أوحى تفخيم للوحي الذي أوحي إليه. ثم قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، معناه ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأى ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام، أي ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك، ولو قال ذلك لكان كاذبا، لأنه عرفه، يعني أنه رآه بعينه وعرفه بقلبه، ولم يشك في أن ما رآه حق. ثم قال تعالى: أفتمارونه على ما يرى، أي أفتجادلونه على ما يخبر بأنه رآه. وقيل أفتمارونه أفتجحدونه. ثم قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، على صورته الحقيقية الأصلية، مرة أخرى في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى. وما هي سدرة المنتهى؟ قال النسفي: الجمهور على أنها شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش، والمنتهى بمعنى موضع الانتهاء أو الانتهاء، كأنها في منتهى الجنة وآخرها، وقيل لم يجاوزها أحد، وإليها ينتهي علم الملائكة وغيرهم، ولا يعلم أحد ما وراءها، وقيل تنتهي إليها أرواح الشهداء، أوراقها كآذان الفيلة، وثمارها كالقلال، والقلال جمع قلة، والقلة هي الجرة الكبيرة، الجرة العظيمة. هذه الشجرة أصلها في السماء السادسة وتمتد إلى السابعة وإلى ما فوق ذلك، وهي محطة الملائكة النازلون من فوقها والصاعدون من تحتها، لذلك سميت المنتهى، سدرة المنتهى. ثم قال تعالى: عندها جنة المأوى، أي عند سدرة المنتهى جنة المأوى، الجنة التي يصير إليها المتقون. ومن العلماء من قال: تأوي إليها أرواح الشهداء. ثم قال ربنا سبحانه: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال النسفي: أي رآه إذ يغشى السدرة ما يغشى، وهو تعظيم وتكثير لما يغشاها. فقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله تعالى وجلاله أشياء لا يحيط بها الوصف. وقد قيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله تعالى عندها. وقيل: يغشاها فراش من ذهب. ثم قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم، ما عدل عن رؤية العجائب التي مر برؤيتها ومكن منها، وما طغى أي ما تجاوز النظر إلى غير ما أمر به عليه الصلاة والسلام. وهذا من أدبه صلوات ربي وسلامه عليه، إنما كان ينظر إلى حيث أمره الله عز وجل في ليلة المعراج. ثم قال رب العزة: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي لقد رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآيات التي هي كبراها وعظماها، يعني حين رقي به إلى السماء فأري عجائب الملكوت. ثم قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبرونا عن هذه الأشياء التي تعبدونها من دون الله تعالى، هل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة؟ ونلاحظ هنا تأنيث التسميات التي كانوا يسمونها لهذه الأصنام اللات والعزى ومناة، وقول الله تعالى: ومناة الثالثة الأخرى، أي الوضيعة المقدار، كقوله تعالى في سورة الأعراف: قالت أخراهم لأولاهم، أي وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم. ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم للات والعزى، كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله، وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله، مع وأدهم البنات وكراهتهم لهن. فقيل لهم: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، أي جعلكم لله البنات ولكم البنين قسمة ضيزى، أي جائرة. كانوا يقولون والعياذ بالله: الملائكة بنات الله، وكان الواحد منهم إذا أخبر بأنه ولدت له بنت ترى الحزن في وجهه، ترى الكآبة والغم يظهران عليه، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أنه كان يئد بنته، أي يدفنها وهي حية تتنفس، نسأل الله السلامة. ومعنى الآية أنهم يحبون أن يكون لهم الذكور، ويقولون والعياذ بالله: الله له بنات. هذا ظلم وجور منهم، فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن الولد، نسبوا إلى الله تعالى ما لا يحبونه لأنفسهم، والعياذ بالله. ثم قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي هذه الأصنام إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هم فعلوا ذلك وكذلك آباؤهم فعلوا، ما أنزل الله بها من سلطان، أي لا حجة لهم على ذلك ولا دليل لهم على ذلك. ثم قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إلا توهم أن ما هم عليه حق، وما تهوى الأنفس وما تشتهيه أنفسهم التي كانت تميل وتهوى هذه الأصنام. ثم قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن، جاءهم بالآيات، جاءهم بالمعجزات، بين لهم الحق، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، بين لهم الأدلة على بطلان عبادة هذه الأصنام. ولكن من لم يوفقه الله عز وجل للإيمان، مهما كلم ومهما رأى لن يرجع عما هو عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق إلى الممات، وأن يحسن خاتمتنا ويعافينا، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
1: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
3: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
0: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبية لبنان، إذ قام بسلسلة اعتداءات فقد استهدف القصف المدفعي المعادي ليلا وادي الحجير ومجدل زون والأودية المجاورة لها. نيابيا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة الزراعة البيئة وتكنولوجيا المعلومات إلى جلسة مشتركة في 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 30 من الجاري، وذلك لدرس جدول الأعمال. تربويا، أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي ومعلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان التوقف القسري عن الحضور والعمل يوم الجمعة، أي اليوم من كل أسبوع اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والارتفاع الكبير في كلفة النقل. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 52000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,845,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,863,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,771,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,249,000 ليرة لبنانية. دوليا، أفادت شبكة NBC نقلا عن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان بأن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ولفت الرئيس الإيراني إلى أن حكومتنا منفتحة على عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الوفد الإيراني قدم مقترحا للولايات المتحدة عبر الوسطاء لتنفيذ عدة شروط على مدار 7 أيام تفتح إيران في نهايتها مضيق هرمز. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية توجيه ضربات ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري ومراكز لوجستية وسفن بحرية تستخدم لصالح القوات الأوكرانية بحسب ما أفادت روسيا اليوم. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

واحد صوت واحد لكل لبنان لكل لبنان.

0: سامع.
1: أصدقائي المستمعين والمشاهدين، يا ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا، وين ما كنتوا مين ما كنتوا، داخل وخارج الأراضي اللبنانية الغالية، خارج الوطن اللبناني يلي كلنا منحبه وكلنا منحب مدنه يلي فيها خيرات. منرحب فيكم أصدقائي بهالحلقة الجديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. إن شاء الله تعالى منوصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء الطيبين والمستمعين والمستمعات يلي حابين يستفيدوا من، ونحن كمان نستفيد من الكلمات الطيبة يلي رح أقولها إن شاء الله تعالى ضمن برنامجي يلي هو مخصص لحتى لا نذكر بالكلمة الهادفة، نذكر بالاستفادة من خيرات يوم الجمعة ومن خيرات العمر. نحن عم نعيش بعمر الله أعلم متى الأجل، ولكن مدام نحن عايشين بدنا نغتنم هذه اللحظات النادرة الثمينة، لأنه بيعرف الواحد سبحان الله يوم القيامة أحيانا بيتحسر الواحد أنه يا ليت يا ليتني قدمت، يا ليتني فعلت، يا ليتني فعلت. فلذلك حلو الواحد يستفيد من عمره، من لحظات عمره في الخير، في طاعة الله، في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه في درب الإسلام النجاة بإذن الله تعالى يوم القيامة. خلوكم معنا إذن، نحن اليوم الجمعة ب 25 أيلول 2026 الموافق ل 13 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كم يوم وبيغادرنا أيلول ليطل علينا تشرين، تشرين الأول تعرفوا بيقولوا أيلول طرف ومبلول، يعني بللنا من كم يوم كان في شتي غزير سبحان الله هبط على لبنان والأراضي اللبنانية، وشربت الأرض بعد ما نشفت، وإن شاء الله بتكون شربت القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا المطر الذي سينزل خيرا وبركة على بلادنا وبلادكم بجاه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.

إذن حبيب قلبنا مهندس الصوت ماجد بنوجه له تحية كبيرة إله لزميلتنا إيمان بغرفة الكنترول يلي عم بوصلوا لكم صوتنا وصورتنا. تحية كبيرة لإلهم ولكل العاملين معنا بالإذاعة. عم تسمعوا انشودي جميلة جدا من إعداد حبيب قلبنا وتلحين وصوت الحاج يحيى بصل الله تعالى يكرمه. أما الكلمات فهي لشاعر اسمه الآثاري. الآثاري هذا كان متتبع جدا لآثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لقبه, هو له اسم تاني ولكن لقب بالآثاري لأنه كان يتتبع آثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ويعمل بها. الله تعالى يجعلنا مثله. إذن أنشودي جميلة جدا, حبيت أن أهديها لكل محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتمتعون بالصلاة والسلام عليه.

جميل جدا هالكلام يلي سمعناه. اذا اصدقائي وسط هالمعامع يلي عم نعيشها, وسط هالجو القاتم احيانا يلي بيسيطر على كل البلدان اذا ملاحظين بهالايام, ينبثق نور, نور حلو جدا ولو الظلام كان شوي شديد, ولكن في نور. هذا النور هو نور درب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بهذا النبي يريح جدا جدا جدا. لذلك حلو جدا أنه نحن نتتبع هذا النبي ونقتفي آثاره ونتبع تعاليمه وننفذ أوامره التي أمر بها بوحي من الله تبارك وتعالى. هكذا تدرك الآمال, كلام أو عنوان حلو لكلام مكتوب بمجلة منار الهدى, مجلتنا العزيزة, يلي بيقول: أما بعد, فإن للأخلاق في الإسلام قدرا عظيما ومكانة رفيعة, وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبلغ بيان وأفصح لسان, فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الأخلاق التي حثنا عليها هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حسن الخلق والحلم والرفق واللين. فحسن الخلق أمر واسع لابد للوصول له من تحمل أذى الغير وكف الأذى عن الغير وبذل المعروف لمن يعرف لنا ولمن لا يعرف لنا. ومن عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال حلمه الرفق, وهو اللطف وأخذ الأمر بأحسن الوجوه وأسهلها. روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وفي رواية للبخاري: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق والصبر وملاطفة الناس ما لم تدعو حاجة إلى ضد ذلك. شوفوا أنتوا المعاملة بالرفق مع الكل لوين بتودي, إن كان مع زوجتك أيها المتزوج, إن كان مع زوجك أيتها المتزوجة, إن كان مع أولادكم, إن كان مع آبائكم أمهاتكم, إن كان مع الرؤساء في العمل, إن كان مع المرؤوسين في العمل. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. الرفق والتؤدة والترسل وعدم التهور وعدم الغضب وعدم التسرع في إصدار الأحكام, شوفوا لوين بود الرفق. دائما بيكون في ود, بيصير في ملاطفة أكتر, بيصير في حب أكتر, بيصير في تقارب أكتر. أما العكس, التهور والغضب والكلام المسيء لوين بيودي؟ للتنافر, للتباعد. وهذا كتير منلاحظه إن كان بين المتزوجين أو بين الإخوة أو بين الموظفين. بالغالب لما يكون في تقارب, في حسن أخلاق, في تبسم, في كلمة طيبة تطلع منا لإلهم بنية حسنة لله تعالى, بتلاقوا في بركة, في خير كبير. لذلك شوفوا ما أحلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحث على الرفق في الأمر كله. وروى الطبراني في مكارم الأخلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وشوفوا ما أحلى هالتشبيه, يقول: المؤمن كالجمل الأنف, إن قيدا قاد وإن سيق انساق, وإن استنيخ على صخرة استناخ. وبيقول برواية تانية عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف, إن قيدا قاد وإن أنيخ استناخ على صخرة.

إذن زميلنا مجد الله تعالى يكرمه ويعافيه ويشفيه أحسن اختيار هالإنشود الجميلة يلي أديها وعم بيأديها حبيب قلبنا الحاج ماهر حمودة برفقة ابنه عبد الله الله تعالى يكرمهما بالولاية. شيء جميل جدا لما نحث بعضنا على هالأمر العظيم جدا اللي هو الرفق. روى ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: على كل هين لين قريب سهل. ومعنى الحديث أن المسلم الذي يكون هينا، شو معنى هينا؟ قال: من الهون، وهو السكينة والوقار والسهولة. لين الجانب، حليما قريبا من الناس، سهلا يقضي حوائج المسلمين ويسهل أمورهم، قد يرجى له النجاة من النار فتحرم عليه النار أي يمنع عنها. وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يعطى، ومن يتق الشر يوقى. أشار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا إلى أن اكتساب الحلم طريقه التحلم، يعني الواحد يتعلم كيف بده يكون حليما، يشوف الحلماء، يشوف هالصفة العظيمة لحتى يطبقها على نفسه ويحاول أنه يخلي الآخرين كمان يطبقوها. يا سلام الواحد ما يكون حليما، غير متهور، غير متسرع، غير سباق إلى ضرب بغير حق، إلى الغضب، إلى إفشاء الأذى بين الناس. ومما روي في بيان فضيلة الحلم ما رواه الحافظ ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية وابن أبي الدنيا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد، أي من الملائكة: أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس وهم يسير، فينطلقون إلى الجنة سراعا، فتتلوهم الملائكة فيقولون: إن رأيناكم سراعا إلى الجنة، فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: وما فضلكم؟ فيقولون: اسمعوا معي، قال: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا عفونا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين.

إذن هالكلام الجميل اللي عم نسمعه منوجه تحية كبيرة لكل أحبابنا اللي عم بيساهموا بنشر هالكلام الطيب. وبدنا نكفي كلامنا عن هكذا تدرك الآمال. رؤيا عن وهب ابن منبه أنه قال في حكمة لقمان عليه السلام مكتوب أنه قال لابنه: يا بني العلم حسن وهو مع الحلم أحسن، والصمت حسن وهو مع الحكمة أحسن. يا بني إن اللسان هو ناب الجسد، فاحذر أن يخرج من لسانك ما يهلك جسدك أو يسخط عليك ربك. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يعظم حلمك ويكثر علمك. كلام مثل جواهر، الله تعالى يجعلنا من الذين يتخلقون بهذه الأخلاق العالية. آمين.

إذن أحبابي نحن بعدنا مع جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة. بنوجه لكم تحية كبيرة لإلكم ولكل أحبابنا اللي عم بيتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على اليوتيوب. عم تكتبوا تعليقاتكم، نوجه لكم تحية كبيرة خاصة لأمل قدورة، لمنى حسان أو منى حسن، لنادرة دباغ، لهبة فرج، تحية كبيرة لكم كلياتكم ولكل أحبابنا يلي عم يبعثوا تعليقاتهم، عم بيصبحوا علينا، عم بيسلموا علينا وعم يدعونا بالخير. الله تعالى يكرمكم ويتقبل دعاءكم. أحبابي بلشنا الكلام بهكذا تدرك الآمال. هذا الكلام اسمعوا لمين؟ قال: روى البيهقي في مناقب الشافعي عن محمد بن محمد بن إدريس الشافعي، يعني عن ابن سيدنا الشافعي، شو قال؟ رآني أبي يعني الشافعي وأنا أعجل في بعض الأمر، فقال: يا بني رفقا رفقا، فإن العجلة تنقص الأعمال وبالرفق تدرك الآمال. شوف ما أحلى الكلام، بالرفق تدرك الآمال. وروي عن إبراهيم بن أدهم ومحمد بن عجلان أنهما قالاه الاثنين من الأكابر: ما من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم. وقال بعض الحكماء: زين المرء الإسلام، وزين الإسلام العقل، وزين العقل الحلم، وزين الحلم الكظم، وزين الكظم التدبر والتفكر، وزين التدبر التصبر، وزين التصبر الوقوف عند الطاعة والمعصية. كلام جميل جدا، حبيت أنه قلكم إياه لأنه كلام كتير مفيد وكتير نافع. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

يعني زميلنا مجد مثل بقوله عم بدق على الوتر الحساس دايما، عم بيسمعنا الأنشود الجميلة جدا يلي بيطير فيها الواحد أحيانا هيك إلى مكان غير المكان اللي هو فيه، إلى أماكن أخرى حيث الأنس، حيث الهدوء والرواء والتؤدة، حيث السكينة والطمأنينة. الله يرزقنا وإياكم زيارة المدينة. إذن أحبابي كلام كتير حلو سمعناه من زميلنا أظن علي أو هادي صقر، هو خيو علي صقر يلي أنشدوا هالنشود الجميلة ولحنوها وأدوها مع عمهم محمد صقر. الله تعالى يكرمهم على هالأنفاس الطيبة، على هالأداء الجميل والإحساس الراقي. كنا عم نحكي عن الحلم وعن الأخلاق العالية. في شيء اسمه مفاتيح القلوب، مفتاح القلوب، تعرفوا أنتو هالشغلة هيدي ما كل الناس عندهم إياها، لأنه أنتو صرتوا تشوفوا خاصة بهالأيام أنه الغالب الجلفين، بدل ما نشوف أصحاب الوجوه المبتسمة الطيبة عم نشوف العكس. عفوا، يمكن لأنه سبحان الله القيامة تقترب، فلذلك يسود الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك نحن بدنا نكون أصحاب الزوايا المضيئة، خلوا زيابتكم مضيئة، خليكم تضيئوا للآخرين دروبهم وطرقاتهم لحتى لا يستفيدوا منكم، وبعد رحيلكم عن هالدنيا يتذكروكم بالدعاء، يتذكروكم بأنه يطبقوا الكلام يلي أنتوا قلتوا لهم إياه بالنصيحة الطيبة. لذلك حلو معي تسمعوا هالكلام هذا، بقول قال من يزور أطباء القلب والضغط والسكري ونحوهم قد يظن أن نصف منهج الطب يختصر بكلمتين: اترك الغضب، أو بالعامية ابتعد عن التعصيب. فهذه العبارة تتردد على مسامعنا عند كل أزمة وبعد كل صدمة. لماذا هذا الإصرار على الابتعاد عن الغضب؟ ببساطة لأن من يراقب نفسه عند الغضب أو ينصت لمن رآه وهو في حالة الغضب يعلم أن الغضب مدخل للاضطراب وعدم الاتزان، ومن يغضب غالبا يفعل ما يجر إليه الندامة، أو يفعل ما يجر إليه الندامة. فالغضب مفتاح الشرور وتركه مفتاح للخير. فلقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. فكرر الرجل سؤاله مرارا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. وفي تكرار الرسول عليه الصلاة والسلام لجوابه لا تغضب تعليم لنا وتأكيد على أهمية ترك الغضب. فترك الغضب هو الخطوة الأولى نحو مسار يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل، اسمعوا معي هالكلام العظيم من رجل عظيم، قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناه. الحليم هو من تسبق رحمته غضبه، والأنات هي التثبت وعدم الاستعجال والتصرف بحكمة. فيا أيها العاقل، تفكر فيما أنت فاعل، انظر إن كان الغضب يعميك ويدفعك للبطش بلسانك وجوارحك بمن حولك وارتكاب ما لا يرضي الله، هل سيبقى أحد حولك؟ إياك أن يخدعك الشيطان فتخدع نفسك وتحاول أن تسوق أعذارا مزعومة لتسوغ ما ترتكبه عند الغضب، فتقول: أنا غضبت لأن فلانا أخطأ. فهل وقوعك بالخطأ يسوغ أو تسوق بخطأ شخص آخر؟ قطعا لا. ثم قف لحظة وفكر كيف تحب أن يلقاك الناس فيما لو أنك أخطأت، بالشدة والبطش والغضب أم بالرفق واللين؟ لا شك أنك ستحب أن يعاملوك بالرفق واللين، فعامل إخوانك مثلما تحب أن يعاملوك، واترك الغضب المذموم وتمسك بالرفق الذي مدحه رسول الله
صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالرفق واللين من مفاتيح القلوب، الرفق واللين من مفاتيح القلوب. ومن أراد الخير لنفسه ولإخوانه التمس طريق الوصول إلى قلوبهم. فبحسب العادة من يصل إلى القلوب يصل إلى الآذان وتعي مقالته العقول، ومن أراد الإصلاح هل يذهب لنصح أهل الصلاح أو ينزل إلى العوام وإلى حيث ينتشر الحرام؟ وهنا التحدي. فأنت وبالرغم من أنك تحمل لهم الخير وتحب لهم الخير وقد حركتك الشفقة عليهم وتدعوهم لترك الحرام وما يعرضهم لغضب الله وعذابه، قد تجد الكثير منهم من المعرضين. فقد قال الله تعالى لرسوله الكريم لمن جاء هدى ورحمة للعالمين: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالزم الرفق واللين، وإن عانيت منهم الكثير، من هول اللي حواليك يلي ما عم يسمعوا كلمتك، يلي عم يعرضوا عنك لو أنت عم تنصحهم للخير، بس أكيد بالرفق عم تنصحهم، عم تعمل اللي عليك، أنت عملت اللي عليك. لا تيأسن، لا تستسلم. احرص أخي أن تصون نفسك وإخوانك من شرور أهل الفتن، ولا تدع سوء أسلوبك يبعدهم عن درب النجاة، فإن من أراد الإضرار دس السم في الدسم، فمن أراد نشر الباطل فاستعمل الرفق واللين قد يضل الكثير من الغافلين. فمن يحمل الخير أولى له أن يتجمل بخصال الخير ليبعد الناس عن دعاة جهنم. الله تعالى يصلح حالنا، آمين.

إذن عم نسمع الأنشودة الجميلة جدا والتاريخية والمؤنسة اللي لطالما سمعناها من أكابر منشدينا مثل الحاج معروف رحمه الله، معروف قرانوح، من الحاج محمد الخير، من كل المنشدين الطيبين يلي بعضهم عايشين الله يطيل في عمرهم أو يلي راحوا. ما بقدر أذكر كل الأشخاص يلي يلي بعضهم أو اللي راحوا، لأنهم هن أسيادي وتاج راسي ولطالما كانوا يزينون مجالسهم. بدنا نقول لهم أنه هنيئا لكم بإنشادكم، هنيئا لكم بمدحكم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة حاطين مشاهد كتير حلوة هلأ يلي عم بيتابعنا على الفيسبوك أو على اليوتيوب، منقول له هنيئا لك بهذه المناظر الجميلة يلي عم تنزل لأول مرة عبر صفحة نداء إذاعة نداء المعرفة يلي عم بيتحفنا فيها أحبابنا لحتى لك يذكروا الناس بأهمية الكعبة الشريفة، كعبتنا، قبلتنا، حلوة جدا. الله يرزقنا زيارتها والتمتع بالنظر إليها وبالطواف حولها. إذن جميل جدا، بدنا نتشكر كل اللي بعتونا هالصور الجميلة، وبدنا نحيي كمان كل الأحبة اللي عم بيتابعونا وإما كانوا مين ما كانوا، نذكرهم بالإكثار من الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لم تعرفوا يوم الجمعة يوم عظيم البركة، فأكثروا من الأعمال الصالحة والطيبة وادعوا لنا دعاء طيبا. وبدي كمان حيي مجددا أحبابي كلهم يلي عم بيتواصلوا معي، حبيب قلبي محمود بخاري، وكمان نادرة دباغ مرة تانية، بلال عزيز، أظن بلال عزيز عم بيحكي معي مجددا، هبة فرج، ريم، ريما شاهين، موجه لك تحية كبيرة، صفي ناز كمان تحية كبيرة لإلك، أم ماهر، و كمان ما شاء الله ياريت تكتبوا لنا اسمكم بالعربي، أحيانا بخاف بقول الاسم يكون مش هو المزبوط. إذا تحية كبيرة لكم أصدقائي وما كنتوا مما كنتوا، بعد في معنا كم دقيقة خلينا نستفيد منهم بكلمات حلوة وبسماع أناشيد مختارة من زميلنا مجد المزوي باختيار أناشيده لكم.

إذن كنتوا عم تسمعوا هالمقطع الحلو من ودي لي سلامي من حبيب قلبنا عمر أسامة حلبي. ليش عم حدد عمر أسامة حلبي؟ لأنه في كتير عمر حلبي وكلهم نوجه لهم تحية كبيرة. كل اللي اسمه عمر حلبي نوجه لهم تحية كبيرة، خاصة لحبيب قلبنا عمر أسامة حلبي يلي نوجه له إله لعائلته الكريمة تحية كبيرة. عمر بيذكرني بكل الأحبة يلي عم تسمعون، أنتو أغلبهم كانوا صغار ما شاء الله ونبتوا في دوحة الإنشاد المحمدي من هن وصغار، فكبروا على هالشي الحلو وتنشقوا عبير أمداح النبي عليه الصلاة والسلام فدخلت إلى صدورهم وقلوبهم، فلما كبروا كانوا جوهروا ما شاء الله. على سبيل المثال عمر اللي عم تسمعوه هلأ، على سبيل المثال الحاج خالد الأطير، على سبيل المثال فؤاد فرج اللي كمان بتسمعوه بتنبسطوا بسماعه، وخالد عجينة، والكثير من المنشدين، محمود وهبي، شو بدي أذكر لأذكر الحاج عبد الرحمن الأخرس، مين كمان في من الطيبين يلي نموا في دوحة الإنشاد المحمدي وكبروا وثبتوا على هذا الأمر العظيم. الله تعالى يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والنية والعمل إن شاء الله. بتذكرونا بالدعاء الطيب. بدي ودعكم أصدقائي المستمعين، الظاهر وصل الأمر لنهايته. بدي ودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: semea.
1: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
2: نداء المعرفة، صوت المشاريع.
3: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
4: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
3: مجوهرات قمر، قمر جولري،
4: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
6: إنها إذاعة نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. لا تزال التطورات الميدانية الطاغية على ما عداها من ملفات، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبي لبنان، إذ قام بسلسلة اعتداءات. فقد استهدف القصف المدفع المعادي ليلا وادي الحجير ومجدل زون والأودية المجاورة لها. في الإطار الدبلوماسي، لبنان الذي يؤسس ويبحث عن فرص مستقبلية للتعافي مما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مستمر في المسار الدبلوماسي لتفادي عزل مصير الجنوب عن أي مظلة أممية. فالوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يشارك في أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، يعمل على عدة اتجاهات لإعلاء صوت الدبلوماسية على أي خيار آخر. هذا ويلقي الرئيس سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يتوجه إلى واشنطن. وقال الرئيس سلام في تصريح إنه تم التركيز خلال اللقاءات بعد افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعزيز علاقات لبنان على قاعدة احترام السيادة والانسحاب الإسرائيلي الكامل ودعم مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار. ومن هنا تكتسب حركة الرئيس سلام في نيويورك دلالتها السياسية، إذ التقى نظيره الباكستاني والرئيس الإيراني وحرص على تأكيد أن لبنان يريد علاقات متوازنة مع محيطه ولا يريد أن يكون ساحة لتبادل الرسائل أو تصفية الحسابات. وشدد أمام الرئيس الإيراني على بناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة تقوم على احترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعيا إيران إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان. هذا وأطلق الرئيس سلام ووزير الخارجية الإماراتية مبادرة مليون خبير لبناني في الاي اي، وبحث مع مسؤولين أمميين تمويل الاستجابة لحاجات النازحين. كما بحث الرئيس سلام مع نظيره المصري مصطفى مدبولي الأوضاع في الجنوب ومتطلبات تثبيت الاستقرار. ودعا الرئيس سلام خلال لقائه كبار مسؤولي وكالات الأمم المتحدة لأهمية تأمين تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية في لبنان ومواصلة دعم النازحين. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة زراعة البيئة وتكنولوجيا المعلومات إلى جلسة مشتركة في 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيها 30 من الجاري، وذلك لدرس جدول الأعمال. في سياق منفصل، يوضع قبل ظهر اليوم حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبدعوة من المديرية العامة للإدارة في وزارة الدفاع الوطني. معيشيا، ومع أضراب موظفي الإدارة العامة اليوم وتحت ضغط الظروف المعيشية المتزايدة، لم يتأخر تحويل اقتراح تشكيل خلية وزارية اقتصادية إلى خطوة عملية، إذ تعقد الخلية اجتماعها الأول قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد تجاوب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المعنيين مع طرح رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر. وتضم الخلية وزراء الداخلية والمال والاقتصاد والنقل والعمل، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، على أن تبحث في إجراءات يمكن أن تخفف وطأة ارتفاع كلفة المعيشة من المحروقات والنقل إلى الأجور والتقديمات الاجتماعية والرقابة على الأسعار. هذا وطالبت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية بتعليق رسم 300 ألف ليرة على البنزين وإلغاء 3% من الرسم البيئي والرسم المقر على الاستيراد. تربويا، أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي ومعلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان التوقف القصري عن الحضور والعمل يوم الجمعة، أي اليوم من كل أسبوع اعتبارا من تاريخه وحتى أشعار آخر، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والارتفاع الكبير في كلفة النقل. حياتيا، كشف رئيس مجلس إدارة شركة سكاي لونج المشغلة لمطار روني معوض في القليعات زياد الملا في حديث صحفي أن شهر تشرين الثاني المقبل سيكون موعد انطلاق الرحلات من مطار القليعات، مؤكدا أن فريق العمل يعمل بكامل الجاهزية لاستكمال التحضيرات المطلوبة وإطلاق الحركة الجوية من المطار. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 52000، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,845,000، بنزين 98 أوكتان 1,863,000، المازوت 1,771,000، أما قارورة الغاز ف 1,249,000 ليرة لبنانية. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على حسابه على منصة أكس بأنه قد سجل عند الساعة 1:12 بالتوقيت المحلي من قبل فجر اليوم هزة أرضية بقوة 2.9 على مقياس ريختر حدد موقعه في منطقة نحل بعلبك وقد شعر بها عدد من المواطنين. قبل الفاصل مستمعينا الكرام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض رضوان السيد بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-057-518. إذن المريض رضوان السيد بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 76-057-518. لبوا وبارك الله بكم وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. تتواصل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المشاورات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومحاولة التوصل إلى اتفاق جديد لإنهاء الحرب في المنطقة من دون أن تبرز حتى الآن أي مؤشرات على إحراز تقدم. ونقلت وكالة الأنباء الصينية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لعودة إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق السلام. وفي السياق نفسه أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من نيويورك أن بلاده تؤدي دور الوسيط الصادق والمحايد، مؤكدا أنه رغم حصول تطورات غير متوقعة في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد فأن باكستان لا تزال عازمة ومذكرة على بذل مزيد من الجهود لخفض التصعيد. بدورها أفادت شبكة NBC نقلا عن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان بأن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن حكومتنا منفتحة على عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. انسحب عشرات المندوبين من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب بدء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه، ووصف نتنياهو المندوبين المنسحبين بأنهم جبناء أخلاقيا، وطالب من بقي في القاعة بالمغادرة إن كانوا يشاركون المنسحبين الشعور نفسه. وهاجم نتنياهو في خطابه رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني قائلا لن تستطيع إسكاتي، ودعا نتنياهو أن حكومته لم تتك بإبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها، وذلك في الوقت الذي طلبت فيها المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق يوآف جالنت بتهمة مسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. ورفع نتنياهو جهاز البيجر قائلا حزب الله يتذكر هذا اليوم جيدا وأضاف ترامب: هو أكبر شريك لنا وأشكره على دعم معركتنا، وتركيا ترغب في الاستيلاء على أجزاء واسعة من سوريا. وللإشارة فإن نتنياهو ألقى كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزامن مع مواصلة حكومته جرائم حرب في قطاع غزة. هذا وشهدت شوارع نيويورك مظاهرات حاشدة وصولا لمقر الأمم المتحدة تنديدا بكلمة نتنياهو وحرب الإبادة في غزة. ووصف المتظاهرون نتنياهو بالكاذب وطالبوا بوقف العدوان وتطبيق حل الدولتين، حيث رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية في نيويورك ويطالبون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأسرى. كما اعتقلت الشرطة الأمريكية عددا من المتظاهرين من حركة أصوات يهودية للسلام الرافضة لزيارة نتنياهو. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية ضرب هدف حساس في العاصمة السعودية الرياض وآخر لشركة أرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه أجرى مباحثات صريحة ومعمقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصلا خلالها إلى تفاهم مشترك بشأن عدد من القضايا. وأضاف شي أن الجانبين اتفقا خلال زيارة ترامب إلى الصين على بناء علاقة بناءة ومستقرة استراتيجيا بين البلدين. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يسكر، بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 31 درجة فوق الجبال، من 13 إلى 22، أما في الداخل من 14 إلى 27 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60% و80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حتى. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: ألو، وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.
7: رجعنا.
8: الحمد لله ذي الصفات العلية.
9: الله يفتح عليك.
10: الله
9: الله الله يزيدك.
8: مست

المولود الذي في بطنك؟ قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات.

0: فح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. أخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44، 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 811 1166.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333 923.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي لواديي الحجير ومجدل زون والأودية المجاورة. رئيس الحكومة نواف سلام يلقي اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس نبيه بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الأربعاء المقبل. وزارة الأشغال أطلقت حملتها التوعوية ما تكبوا زبالة حتى ما تسدوا المصافي استعدادا لموسم الشتاء. وزير الدفاع الباكستاني ينبغي عدم التخلي عن جهود التفاوض لإنهاء حرب إيران، والاتصالات مستمرة وأعتقد أنها ستستثمر. الرئيس الإيراني طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي قدمنا مقترحا لفتح هرمز في اليوم السابع لتنفيذ شروطنا. CNN عن مسؤول بالبيت الأبيض مناقشات إيجابية وبناءة تجري عبر الوسطاء بشأن إيران. الرئيس الصيني وصلنا إلى تفاهم مشترك مع ترامب على جملة من القضايا. طيران الاحتلال المروحي وآلياته العسكرية تطلق نيرانها بشكل مكثف نحو شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة. اجتماع عاجل لرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان لبحث مساندة المملكة وفق اتفاقيات مكة. وزارة الدفاع الروسية ضربات ليلا بالمسيرات دمرت منشآت عسكرية ومراكز لوجستية أوكرانية. أخيرا الطقس المتوقع نهاية الأسبوع خريفي معتاد مع استقرار في درجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صوت المشاريع.
1: نداء المعرفة
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أبرز أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
5: ياس ترافل آن توريزم.
6: ياس ترافل آن توريزم.
5: ياس ترافل.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: ياس ترافل.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: هانيمون باكج. ياس ترافل. العنوان
8: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: ياس ترافل آند توريزم.
9: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
10: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
11: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
12: سماك كومباني.
13: شركة السماك.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

0: اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت. إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه.
1: إني ببابك مولاي. إني ببابك.
0: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم.

0: نبقى الآن مع خطبة الجمعة المباركة يلقيها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، وهي تحت عنوان تنزيه الله عن الجسم وسائر معاني المخلوقات.
1: إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا شبيه ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير، وبالثبات على عقيدة الأنبياء، وبالثبات على نهج سيد الأنبياء، وبالثبات على نهج ودرب إمام الأولياء والأصفياء، فهو الحبيب وهو القدوة وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه في حديثه الشريف: والله إني لأعلمكم بالله عز وجل وأخشاكم له. فقد خص النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بالترقي في هذا العلم، أي العلم بالله تعالى وصفاته، لأنه أجل العلوم وأعلاها وأوجبها وأولاها، كما يدل على ذلك قول الله تعالى في محكم تنزيله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالله سبحانه وتعالى قدم في هذه الآية الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار، لتعلق التوحيد بعلم الأصول وتعلق الاستغفار بعلم الفروع. لذلك قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. ومراده بالفقه في الدين علم الأصول، علم العقيدة، علم التوحيد. أيها الأحبة، علم التوحيد له شرف على غيره من العلوم، لكونه متعلقا بأشرف المعلومات، فهو متعلق بمعرفة الله عز وجل على ما يليق به. فالتوحيد عند أهل السنة هو نفي التشبيه والتعطيل، كما ذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري، فهو مبني على إثبات ما يجب لله تعالى من الصفات كالعلم والقدرة والإرادة، مع نفي التشبيه، أي مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. وهذا مأخوذ من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما الآية ليس كمثله شيء، فهي أصرح آية وردت في التنزيه، لأنه يفهم منها التنزيه الكلي وتفسيرها أن الله لا يشبهه شيء بأي وجه من الوجوه. ففي الآية نفي ما لا يليق بالله عن الله كالعجز والجهل والحد واللون والأعضاء والشكل والصورة والهيئة والتركيب. وأما قوله تعالى وهو السميع البصير ففيه إثبات ما يليق بالله، فالسمع صفة لائقة بالله والبصر كذلك. وإنما قدم الله تعالى في هذه الآية التنزيه حتى لا يتوهم أن سمعه وبصره كسمع وبصر غيره، فالله تعالى يرى من غير حاجة إلى شعاع ضوء أو حدقة عين، ويسمع من غير حاجة إلى أذن وصماخ أو آلة أخرى، لأن الله ليس كمثله شيء، ليس جسما ولا يشبه الأجسام. إخوة الإيمان، نفي الجسمية عن الله مما أجمعت عليه الأمة ومما نص عليه السلف الصالح، فالإمام أحمد الذي انتسب إليه عدد من المشبهة زورا وبهتانا أنكر على من قال بالجسم أي في حق الله، وقال إن الأسماء أي أسماء الأشياء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم أي الجسم لذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله أي منزه عن ذلك كله، ولم يجئ ذلك في الشريعة أي ولم يرد إطلاق الجسم على الله في الشرع فبطل أي إطلاق ذلك على الله شرعا ولغة. روى ذلك عنه أبو الفضل التميمي البغدادي رئيس الحنابلة في بغداد في زمانه وابن رئيسها، وكذا نقله البيهقي عن الإمام أحمد في كتابه مناقب أحمد. ومعنى كلامه إخوة الإيمان إجمالا أن أسماء الأشياء تعرف إما من اللغة وإما من الشرع، فهناك أشياء عرفت أسماؤها من اللغة كالرجل والفرس، وأشياء عرفت أسماؤها من طريق الشرع مثل الصلاة الشرعية. والجسم في اللغة يطلق على ما له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله لا يوصف بشيء من ذلك وإلا لكان مشابها لخلقه، وذلك ضد قوله تعالى ليس كمثله شيء. ثم لو كان الله جسما ذا طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف لاحتاج لمن خصصه بذلك الطول وذلك العرض وذلك السمك وذلك التركيب وتلك الصورة، والمحتاج لا يصح في العقل أن يكون إلها. فمعنى الجسم لا يجوز وصف الله به شرعا ولا عقلا، واللفظ أي لفظ الجسم لم يرد في الشرع إطلاقه عليه، ولا يجوز في الشرع تسمية الله إلا بما سمى به نفسه أي إلا بما ثبت في الشرع تسميته به، كما ذكر إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري وغيره، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه، فبطل إطلاق ذلك على الله تعالى. بل نقل صاحب الخصال عن الإمام أحمد نفسه تكفير من قال الله جسم لا كالأجسام، وهذا موافق لما جاء عن باقي الأئمة، فقد ثبت عن الشافعي تكفير المجسم كما نقل عنه ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر، بل في المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم، أي بكفر من ينسب إلى الله سبحانه الجسمية أو الكون في جهة، لأن كل ذلك من معاني البشر. وقد ذكر أحد أئمة السلف وهو الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته التي بيّن أنها بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة، أن من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي بصفة من صفات البشر. والجسمية والتركيب والصورة والهيئة كل ذلك من معاني البشر، فمن نسب إلى الله شيئا من ذلك كافر قطعا. وقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. اللهم بجاه الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وبجاه الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر العلماء العاملين، ثبتنا على عقيدتهم وجعلنا ممن ينصر الدين ويرد على المحرفين الضالين يا أرحم الراحمين. هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الأين والصورة والأعضاء والجوارح والألوان، جل ربي لا إله إلا هو، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، تنزه عن الاتصال والانفصال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وانشر علينا رحمتك يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

روى الحافظ الدارقطني من طريق ابن المسيب والحافظ السخاوي والغزالي في الإحياء، وحسنه ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

0: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
1: نداء المعرفة.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعون الأول دبي بيزنس باي، فرعون الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
6: نعم، مين هاي سولا؟
5: رؤي سولا شوب اللي جبتي لي منه تياب القطنية.
6: اقول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
5: وقريب حدنا
6: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع ب50 متر.
5: تمام، طالما رقتي انزلي جيبي لي قطعة تانية.
6: سورة شوب 70-01-47-67
5: بإدارة وفاء بشناتي.
7: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سيل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان ب50 متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
8: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
9: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 0581116.
10: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4,975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة المستمعين فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله تعالى. وننتقل إلى الأسئلة والأجوبة. فضيلة الشيخ، سؤالنا الأول لهذه الحلقة: إبليس من نار، فكيف يعذب بالنار؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قبل البدء بالأجوبة أذكركم أيها الأحبة أن تنوا التقرب إلى الله تعالى في الاستماع إلى علم الدين العظيم. والجواب عن هذا السؤال أن إبليس خلق من نار، لكنه تطور إلى صفة أخرى. الآن إذا لمسته وهو متشكل، لأننا لا نرى الجن إلا أن يتشكلوا على صورهم الأصلية، لا نراهم. إذا لمسته وهو متشكل تجد في ملمسه برودة، تجد له ريقا باردا وملمسا باردا. فليس كل ما خلق من شيء يبقى على صفة الأصل. الإنسان مما خلق؟ خلق من طين، ولكنه الآن لو جلس أحدنا على الطين مدة طويلة جلده يتأثر. فهذا يظهر أن الإنسان يتألم بالشيء الذي هو كان خلق منه. الماء والتراب مما خلق آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر، من الطين، من التراب الذي عجن بماء الجنة، خلق من ذلك. فسبحان الله القادر على كل شيء.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
1: آمين وفيكم.
0: هناك سؤال لأحد المستمعين يقول فيه: من هو الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه؟
1: جعفر الصادق رضي الله عنه هو ابن محمد الباقر، ابن علي زين العابدين، ابن الحسين، ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. وكان جعفر إماما مجتهدا، لكن ما دون مذهبه، ما قيد، ما سجل، يعني لم يدون كما دون مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة رضي الله عن الجميع. وكان جعفر الصادق رضي الله عنه من أئمة أهل البيت، وكان يقول: ولدني أبو بكر مرتين، وذلك لأن أمه من ذرية أبي بكر وأم أمه من ذرية أبي بكر، لذلك كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين.
0: زادك الله علما فضيلة الشيخ.
1: آمين وإياك.
0: سؤالنا التالي يقول: ما هي أقرب طريق توصلنا إلى مرضات الله عز وجل؟
1: يقول إمام الصوفية الجنيد البغدادي رضي الله عنه: الطريق إلى الله مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الطريق الذي يوصل إلى مرضات الله هو اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء: أقرب طريق إلى الله هي إقامة الفرائض، وأفضل الفرائض بعد الإيمان بالله ورسوله الصلوات الخمس. فالصلوات الخمس تقرب إلى الله تعالى أكثر مما يقرب بر الوالدين والصدقات والعطف على الفقراء والمنكوبين. فالذي يؤدي الصلوات الخمس أفضل عند الله تعالى وأقرب من الذي يدفع كل يوم من الصدقات آلاف الدنانير من الذهب. وبعض الناس، وهذا شيء محزن، يظنون أنهم إذا ذكروا الله كثيرا بلسانهم أن هذا يسد مسد الصلوات الخمس، فهذا كذب وغرور والعياذ بالله تعالى. والتصوف الإسلامي، لأننا ذكرنا التصوف، هو علم وعمل، التزام أداء الفرائض واجتناب المحرمات والزهد في الدنيا. فالصحابة الأكابر من أبي بكر وهلم جرا هم صوفية في الحقيقة. الصوفية ليسوا منحرفين عن أهل السنة والجماعة، وكلامنا هنا عن الصوفية الصادقين، عن الصوفية الذين هم حقا من الصوفية، كالجنيد البغدادي ومعروف الكرخي وأحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني ومن كان في طبقة هؤلاء الأكابر ومن سار على دربهم. التصوف كما قال سيد الطائفة الصوفية هو صفاء المعاملة مع الله، أن يتعلم الإنسان ما فرض الله عليه ثم أن يطبق بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والزهد في الدنيا.
0: أكرمك الله.
1: آمين وإياك.
0: سؤال آخر فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة في النعل؟
1: نعم تجوز الصلاة مع لبس النعل، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعله التي يمشي بها في الطريق، فالإنسان إذا لم يقذر أرض المسجد وصلى بحذائه يجوز. لو كان هذا الحذاء الذي يمشي به في الطريق، ولكن إن كان في المسجد فبشرط أن لا يقذر المسجد. أما في البيت لو وقف على حصيرة أو سجادة وأسفل النعل مبتل بماء الشارع بطين الشارع يجوز وتصح صلاته. وقد طاف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكعبة الشريفة وهو راكب بعيرا دون أن تغسل رجل البعير، وكان في حالة يؤمن فيها من أن يقذر المسجد. كذلك الصحابة كانوا يمشون في الطرقات وفي الطرقات ما فيها مما هو معلوم، ثم يدخلون المسجد يصلون دون غسل الرجلين، ولم يعترض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: زادك الله علما فضيلة الشيخ.
1: آمين وإياك.
0: هناك سؤال يقول فيه المستمع، ما معنى يا حنان يا منان؟
1: وورد في تعداد أسماء الله الحسنى في غير الرواية المشهورة التي رواها الترمذي وغيره من في أسماء الله الحنان المنان، وكلمة يا حنان معناها قريب من يا رحمن. حنان يعني يرحم، يحن على عباده أن يرحمهم، ليس الصفة الحادثة كما نقول أنا حنون على أولادي مثلا، أنا حنون على هؤلاء الأطفال، هذا انفعال في القلب لا يجوز على الله. يا منان أي الذي ينعم عليهم، أي يا ذا المن أي النعمة، الله تعالى متفضل على عباده بهذه النعم من غير وجوب عليه، لا يجب على الله شيء سبحانه وتعالى، يجب على العباد أن يطيعوا ربهم، أن يشكروا الله بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، أما الله فلا يجب عليه شيء.
0: حفظكم الله فضيلة الشيخ.
1: آمين وإياك.
0: إحدى المستمعات تسأل، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين إذا قرأ الفاتحة؟
1: نعم ورد حديث صحيح في سنن أبي داود والبيهقي والترمذي وغيرهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة ثم قال آمين ومد بها صوته، فهي سنة مستحبة وهي عربية، هي لغة عربية، ومعنى آمين رب استجب، وهذه الكلمة كلمة آمين هي عربية فصيحة مادتها الأمن.
0: أحسن الله إليكم.
1: آمين وإليك.
0: فضيلة الشيخ وردنا هذا السؤال، يقول فيه السائل، إذا قام المأموم من السجود إلى الجلوس ظانا أن إمامه قام، هل له انتظاره؟
1: إذا حصل مع المأموم مثل هذه الحال التي ذكرت هنا في السؤال، أنه قام من السجود إلى الجلوس بين السجدتين ظانا، أو الجلوس الأخير مثلا ظانا أن الإمام قد قام وجلس، ثم تبين له أن الإمام بعد ساجد، قال الفقهاء يجوز له أن ينتظره في الجلوس بين السجدتين أو في الجلوس الأخير، ويجوز أن يعود لموافقة إمامه، يعني كلا الأمرين جائز وتصح الصلاة بذلك.
0: فضيلة الشيخ، السؤال التالي يقول، هل صحيح أنه إذا كان في البيت تمثال كامل لا تدخل الملائكة هذا البيت؟
1: إذا كان في البيت تمثال كامل لحيوان بهيمة أو إنسان مثلا، فإن ملائكة الرحمة لا يدخلون إلى هذا المكان، يعني إلى الغرفة التي فيها هذا التمثال المجسم. ليس كل الملائكة، الملائكة قسمان، ملائكة الرحمة الذين يأتون بالنفحات لعباد الله المؤمنين لينفعوهم بأشياء بإذن الله، هؤلاء لا يدخلون. أما الكرام الكاتبون فيدخلون، يوجد من يكتب ما يفعله الإنسان، ما يقوله، ما يعتقده، ما ينويه في قلبه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يكتب الحسنات، وعتيد يكتب السيئات، وأحدهما يكتب المباحات، ثم المباحات تمحى وتبقى الحسنات والسيئات التي لم يتب منها هذا العبد. فالذين يكتبون أعمال العباد يدخلون. لو كان في البيت تمثال كامل في الغرفة. وهنا ملاحظة مهمة، وهي أن اتخاذ هذه التماثيل الكاملة لفيل، لحصان مثلا، لهرة، لصورة كلب، حرام، لا يجوز عند جميع الأئمة. أما لو قصت رقبته مثلا بحيث يصير بهيئة لا يعيش عليها الحيوان، لزالت الحرمة، أي حرمة الاتخاذ، ويبقى تحريم صنعه وبيعه وشرائه.
0: زادك الله علما فضيلة الشيخ.
1: آمين، وإياك والسامعين.
0: السؤال التالي: ما معنى قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي.
1: يجب اعتقاد أيها الأحبة، يجب اعتقاد أن الأنبياء لا يشكون في قدرة الله على كل شيء طرفة عين، ولا يشكون في قدرة الله على إحياء الموتى. وهنا معنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي، أي بإجابة طلبي، يعني هل أعطى ذلك إن طلبته أن يريني الله كيف يحيي الموتى أم لا أعطى ذلك، وإلا هو لا يشك أن الله قادر على إحياء الموتى. لأنه من الجائز أن يعطي الله بعض الأنبياء جميع ما طلب، وأن يعطيه بعض ما طلب، وأن لا يعطيه بعضا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، وهو أشرف خلق الله وأكرمهم على الله وأعلاهم درجة، ما أعطي جميع ما طلب، بل أعطي بعض ما طلب ومنع بعضا. وإبراهيم عليه السلام ما كان جازما وقاطعا في نفسه بأنه يعطى ذلك إن طلبه، كان مؤمنا بلا شك بأن الله قادر على ذلك، قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، لكن عنده احتمال أنه يعطيه هذا الشيء يريه كيف يحيي الموتى، واحتمال أنه لا يريه. ليس شكا بقدرة الله تعالى على أنه يستطيع أم لا يستطيع، لا، فالأنبياء لا يشكون بقدرة الله تعالى على كل شيء.
0: حفظك الله فضيلة الشيخ.
1: آمين وحفظكم.
0: هناك سؤال وصلنا من أحد المستمعين يقول فيه: إذا حصلت الردة عدة مرات من الرجل أو المرأة، هل هذا معناه كتعدد الطلقات؟
1: الجواب أن الردة إن حصلت من أحد الزوجين بها يتوقف حل العلاقة بين هذا الرجل وهذه المرأة. يعني إذا حصلت ردة من الرجل أو من المرأة، كان تزوج امرأة مسلمة ثم حصل أن سب الله مثلا، أو اعترض على الله لو في حالة الغضب، أو سب الجنة، أو سب نبيا من الأنبياء، أو كذب الشريعة مثلا، توقف حل هذه العلاقة، فالعقد يصير موقوفا، يعني لا تحل له هذه المرأة حتى يرجع إلى الإسلام إن رجع ضمن العدة. فإن تأخر، يعني كان تزوجها ودخل بها وحصلت الردة وما رجع إلى الإسلام إلا بعد أن مضت العدة وهي 3 أطهار، رجع إلى الإسلام تشهد، هنا لابد من تجديد العقد، سواء حصلت هذه الردة، هذا الكفر، من الرجل أو من المرأة. ولا تحل العلاقة بينهما إلا بعد رجوع المرتد منهما إلى الإسلام وتجديد العقد، أي عقد النكاح، إن حصلت الردة قبل الدخول وكذلك إن حصلت بعد الدخول لكن هذا المرتد الذي ارتد منهما لم يرجع إلى الإسلام إلا بعد انقضاء العدة. أما إن حصلت الردة بعد الدخول وعاد الذي ارتد منهما إلى الإسلام قبل انتهاء العدة رجع حل العلاقة بينهما دون تجديد هذا العقد، وهذا في مذهب الإمام الشافعي وآخرين. أما عند أبي حنيفة فالردة تحوج دائما إلى تجديد العقد بعد الرجوع إلى الإسلام، وليست هي طلاقا، إنما هي في معنى الطلاق عندهم، بمعنى أنه إذا حصلت الردة مرارا ولو أكثر من 3 مرات لا يعد هذا طلاقا بال3، لكن في كل مرة بعد العودة إلى الإسلام يحتاج إلى تجديد العقد. فانتبهوا أيها الأحبة.
0: سؤالنا الأخير في هذه الحلقة فضيلة الشيخ، وهو: هل ورد في الحديث نهي المرأة عن كفران العشير، وما معنى العشير؟
1: نعم، ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء فقال لهن: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والعشير هو الزوج، المعنى أن أكثر أهل النار من النساء، وأن من أكثر ما هو سبب لدخولهن النار كونهن يكثرن من اللعن بلا حق. وهذا اللعن بلا حق ذنب كبير، فقد ورد في الحديث الصحيح لعن المسلم كقتله. وأكثر النساء ينكرن إحسان الزوج، وهذا حرام لا يجوز، فيه إيذاء للزوج. وقد صح الحديث: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ووردت أحاديث في حث المرأة على إرضاء زوجها فيما لا معصية فيه، إذ هو أي الزوج أعظم الناس حقا على المرأة. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وفي التخويف من أن تسقطه بلا حق، أن تغضبه بلا حق، أن تؤذيه، وردت أيضا عدة أحاديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا الحديث رواه الترمذي وقال عنه حسن، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: وهكذا أيها الأحبة المستمعون، استمعنا معا إلى حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين. نشكر لكم إصغاءكم لما فيه من الخير والثواب، ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله تعالى. وإلى لقاء قريب مبارك بإذن الله، نستودعكم الله تعالى.
1: بارك الله فيك، وإني أسأل الله تبارك وتعالى لي ولك وللسامعين الجنة بلا عذاب.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: أهلا بكم في محطة اقتصادية. مع إضراب موظفي الإدارة العامة اليوم وتحت ضغط الظروف المعيشية المتزايدة، لم يتأخر تحويل اقتراح تشكيل خلية وزارية اقتصادية إلى خطوة عملية، إذ تعقد الخلية اجتماعها الأول اليوم برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد تجاوب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المعنيين، مع طرح رئيس الاتحاد العمال العام شار الأسمر. وتضم الخلية وزراء الداخلية والمال والاقتصاد والنقل والعمل، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمال العام، على أن تبحث في إجراءات يمكن أن تخفف وطأة ارتفاع كلفة المعيشة من المحروقات والنقل إلى الأجور والتقديمات الاجتماعية والرقابة على الأسعار. هذا وطالبت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية بتعليق رسم 300 ألف ليرة على البنزين وإلغاء 3% من الرسم البيئي والرسم المقر على الاستيراد. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11 ألف ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 52 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,845,000 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,863,000 ألف ليرة، صفيحة المازوت 1,771,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,249,000 ليرة لبنانية. أكد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ على أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية أحرزا تقدما في علاقتهما رغم اختلاف النظامين السياسيين. من جهته أوضح ترامب أن مسؤولين أمريكيين وصينيين يعملون على تعزيز علاقة تجارية أكثر توازنا بين البلدين، بما في ذلك إتاحة فرص جديدة للمزارعين ومربي الماشية الأمريكيين للوصول إلى الأسواق. وقال: سنواصل العمل معا من أجل مستقبل أفضل، وحققت مع الرئيس الصيني تقدما كبيرا في القضايا المشتركة، وأنشأنا خلال زيارة لبكين آلية جديدة للتجارة أثبتت نجاحها. سجلت أسعار النفط انخفاضا طفيفا اليوم، إذ تقاوم السوق عوامل متباينة تتضمن احتمالية التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب التصعيد في اليمن. وانخفض خام برنت 74 سنتا أو 0.69% إلى 105 دولارات و85 سنتا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط 81 سنتا أو 0.86% إلى 93 دولارا و80 سنتا للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: أهلا بكم. لا تزال التطورات الميدانية الطاغية على ما عداها من ملفات، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبية لبنان، إذ قام بسلسلة اعتداءات. فقد توغلت صباح اليوم قوة لجيش العدو الإسرائيلي إلى محلة سدانة في خراج بلدة كفر شوبة، وأقدمت عناصر القوى على تطويق مزرعة تعود لعائلة غازي نبعة وبداخلها عدد من الرعاة. وبالتزامن أطلق جنود العدو النار في محيط المزرعة، فيما سجل إطلاق عدة قذائف مدفعية في محيط المحلة. وفي هذا الإطار تعرضت أطراف بلدة الهبارية في منطقة العرقوب لقصف مدفعي متقطع، ترافقت مع عملية تمشيط واسعة بالرشاشات الثقيلة، كما تزامن ذلك مع تحرك لآليات العدو في المنطقة. ويسجل تحليق لطيران مسير فوق بيروت والضاحية وبعلبك على علو منخفض. في الإطار الدبلوماسي، لبنان الذي يؤسس ويبحث عن فرص مستقبلية للتعافي مما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مستمر في المسار الدبلوماسي لتفادي عزل مصير الجنوب عن أي مظلة أممية. فالوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يشارك في أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، يعمل على عدة اتجاهات لإعلاء صوت الدبلوماسية على أي خيار آخر. ويلقي الرئيس نواف سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتناول فيها سيادة لبنان وتطبيق القرار 1701 ومستقبل وجود قوات اليونيفيل في الجنوب بعد انتهاء ولايتها، إضافة إلى مسار التعافي وإعادة الأعمار. ويتوجه رئيس الحكومة بعد إلقاء الكلمة إلى واشنطن لعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو. في السياق، التقى وزير الخارجية يوسف رجي في نيويورك الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وجرى عرض الأوضاع في لبنان والتعاون بين المنظمة والدولة اللبنانية. وتناول اللقاء القمة الفرنكوفونية التي ستعقد قريبا في كمبوديا، وأعلن الوزير أن لبنان سيشارك فيها على مستوى رفيع. في سياق آخر، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بوضوح حتى للحرب قواعد، والقانون الدولي الإنساني يقر التزامات واضحة على جميع أطراف النزاع، والحكومة الإسرائيلية ليست استثناء. وأضاف يقول: نحن نريد لبنان الذي تكون فيه حياة الإنسان فوق كل اعتبار، وتجمع فيه الإنسانية ما فرقته الحروب والسياسة. في سياق منفصل، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد، إن المؤسسة العسكرية تواصل تحقيق الإنجازات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الزراعة، البيئة وتكنولوجيا المعلومات إلى جلسة مشتركة في 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيها 30 من الجاري، وذلك لدرس جدول الأعمال. ماليا، عقد وزير المال ياسين جامر اجتماع عمل موسعا خصص لمراجعة التقدم المحقق في ملفات التحصيل والخزينة والرقمنة وتطوير الخدمات المقدمة للمكلفين، والوقوف على الصعوبات التي لا تزال تعترض بعض الإجراءات والحلول المطلوبة لتجاوزها. معيشيا، ومع أضراب موظفي الإدارة العامة اليوم وتحت ضغط الظروف المعيشية المتزايدة، لم يتأخر تحويل اقتراح تشكيل خلية وزارية اقتصادية إلى خطوة عملية، إذ تعقد الخلية اجتماعها الأول اليوم برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، بعد تجاوب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المعنيين مع طرح رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر على أن تبحث في إجراءات يمكن أن تخفف وطأة ارتفاع كلفة المعيشة من المحروقات والنقل إلى الأجور والتقديمات الاجتماعية والرقابة على الأسعار. معيشيا أيضا، أعلن اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان في بيان أن لجنة الصحة والضمان فيه اجتمعت مع رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر، وبحثت معه مشروع شمول العاملين في القطاع الزراعي بالضمان الاجتماعي والسبل القانونية والإدارية الكفيلة بوضعه موضع التنفيذ. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة، بينما انخفض سعر صفيحة المازوت 52000، واستقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,845,000، بنزين 98 أوكتان 1,863,000، المازوت 1,771,000، قارورة الغاز 1,249,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. تتواصل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المشاورات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومحاولة التوصل إلى اتفاق جديد لإنهاء الحرب في المنطقة من دون أن تبرز حتى الآن أي مؤشرات على إحراز تقدم. في السياق، أفادت شبكة NBC نقلا عن الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان بأن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وقال الرئيس الإيراني أن حكومتنا منفتحة على عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده قدمت مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. وقال عرقجي أن فترة الأيام 7 الممنوحة للولايات المتحدة لاستيفاء الشروط تبدأ في اليوم التالي لموافقتها على المقترح، وأن طهران تفضل استئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفي. إلى ذلك، أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى أن جميع الأعداء اجتمعوا في مواجهة الشعب الإيراني ضمن ما وصفها بالحرب المركبة الاقتصادية والعسكرية والثقافية. وأعرب قليباف عن أمله في تعزيز الوحدة الداخلية، مؤكدا أن الشعب الإيراني بقيادة المرشد سيتجاوز الأخطار والفتن القائمة. على صعيد آخر، نقلت وكالة نور نيوز عن مستشار للمرشد الإيراني محمد بخبر أنه إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات فلن يتمكن أحد في المنطقة من ذلك أيضا. وكانت قد أفادت وكالة رويترز للأنباء بوقف الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطاري أربيل والسليمانية بدءا من اليوم. وأعلنت إدارة مطار النجف الدولي في العراق عن إيقاف جميع الرحلات الجوية من إيران والمغادرة إليها اعتبارا من فجر اليوم. أكد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية أحرزا تقدما في علاقاتهما رغم اختلاف النظامين السياسيين. وخلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، قال ترامب أن الولايات المتحدة والصين تمثلان نظامين مختلفين، لكنه أضاف أن العلاقات بين البلدين لم تكن يوما أفضل مما هي عليه الآن، وشدد على استمرار الروابط بين الشعبين الأمريكي والصيني. في الأراضي المحتلة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة فجر اليوم، وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة قصفا جويا ومدفعيا، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف مدنيين. وأفادت مصادر طبية بإصابة مواطنين جراء قصف الاحتلال منطقة زويدة غرب المحافظة الوسطى. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن الكرملين أن رئيسين الروسي فلاديمير بوتين والروسي دونالد ترامب والأمريكي دونالد ترامب بحثا إمكانية عقد اجتماع روسي أمريكي أوكراني، موضحا لا تفاصيل محددة بعد. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. في الميدان، واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية توجيه ضربات ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري ومراكز لوجستية وسفن بحرية تستخدم لصالح القوات الأوكرانية بحسب ما أفادت روسيا اليوم. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 30 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 25 في الداخل، من 16 إلى 32 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة.

0: واحد صوت واحد لكل لبنان لكل لبنان لكل لبنان.
1: نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: نداء المعرفة.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي. 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان. صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
1: بحب نداء المعرفة.

واليوم مثل العادة موضوعنا مميز ورح تتواصلوا معنا وتشاركوا معنا بحلقتنا اللي بيتخللها مثل العادة إفادة واستفادة.

0: الحلقة من أولها مبلشة بحماس على صوت عمو جمال وأنغامه الحلوة وكلماته الحلوة.
1: لوحنا
2: بالعطر فرفح
0: صار وقت هلأ ناخد بريك من دروسنا. إن شاء الله تكونوا كمان خلصتوا دروسكم لتتابعونا من أول الحلقة لآخرة. مثل ما قلت لكم اليوم موضوعنا مميز، حتشاركوا معنا بعد شوي مثل العادة عبر اتصالاتكم عبر على 01 66 76 01 أو 02. أما اليوم عن شو حنحكي؟

0: وعم نحكي شكرا لك يا عم مجد بر الوالدين
1: وبهم قد أوصى الرحمن في محكم آي القرآن
2: وبهم قد أوصى الرحمن
0: أمي نبع الحنان وأبي رمز الأمان أحب أمي وأبي

من فترة لفترة منتناول موضوع بر الوالدين وكل مرة منحكي بطريقة مختلفة. قد ما حكينا بهذا الموضوع بيبقى عنا كلام نقوله بعد. أمي نبع الحنان وأبي رمز الأمان، كلمتين حلوين بتمنى تحفظوهن وتسمعوني إياهن بكل اتصال. اتفقنا؟ اتفقنا.

0: أمي نبو الحنان وأبي رمز الأمان كلمتين بيحتووا على معاني كتيرة بيكفينا أن الله تعالى أمرنا ببرهما والإحسان إليهما، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بطاعتهما.
1: أمي أبي أحبكما.
2: ما بلاقي ولا بدي جيل مثل أمي وبي.
1: أحبكما بحجم السعادة التي تمنحانها قلبي كل يوم. أحبكما.
0: فايزة نحن معكم مباشرة على الهواء، كنت منسجمة بالكلام اللي عم بسمعه. إذا بدنا نذكر فضل الأم فهو كتير كبير، ما بيكفي أبدا بحلقة واحدة، وكمان فضل الأب، فضل الأب كتير كبير. فشو رأيكم اليوم نتشارك سوا ونتذكر فضل الأم والأب والأب علينا؟ بلشنا.
3: ماما وبابا، أنا محتاجة لعطفكم وحنانكم ورعايتكم إلي ولأخواتي. ما تتركونا، نحن كتير منحبكم.

0: فإذا أحبابنا صار وقت تشاركوا معنا وتقولوا هالكلمتين الحلوين، أمي نبع الحنان وأبي رمز الأمان. وفي اتصال يا عمو مجد، في اتصال. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معنا؟
1: خديجة حمصي من ألمانيا.
0: حبيبة قلبي خديجة حمصي من ألمانيا، أهلا وسهلا فيكي.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله، اشتقنا لك.
1: أنا كمان.
0: طمنينا عنك وعن الأهل وكله تمام؟
1: نعم.
0: خبريني خبريني يا خديجة، قد ايه بتحبي الماما؟ بتحبي الماما؟

0: بتذكرك بالتحصين بأوراد التحصين. برافو برافو، هيدا شيء مهم كتير، يعني الماما دايما ملاحقتنا بتنتبه علينا، وإن شاء الله بتبقى هيك فوق راسكم. حبيبتي يا خديجة،
1: بابا وماما،
0: بابا وماما لهم فضل كبير علينا. طيب ما قلتي لي الكلمتين اللي قلتهم اليوم؟ أمي نبعل،
1: نبعل
0: حنان،
1: حنان.
0: وأبي،
1: وأبي
0: رمز ال،
1: رمز ال
0: الأمان،
1: بابا.
0: الأمان رمز الأمان. برافو عليك يا خديجة، أنا مبسوطة كتير كتير أنك عم بتتابعينا من ألمانيا.
1: نعم، بس أخي اللي صغير بده يحكي معاكي.
0: يلا بنحكي معه. كيفك يا حبيبي؟ كيفك يا حلو؟
2: السلام عليكم، أنا كيف بالمدرسة؟
0: كنت وين؟
2: أنا حمزة، حمزة بألمانيا.
0: يا حبيبي يا حمزة، كيف حالك؟
2: الحمد لله، أنا كنت بالمدرسة.
0: أها، بالمدرسة، وبأي صف صرت؟
2: الصف الثاني.
0: ما شاء الله، وكيف كانت الأجواء؟ خبرني عن علماتك، عن رفقاتك.
2: الحمد لله
0: كله تمام؟
2: ايه.
0: بتحبن وبيحبوك؟ بتحبن وبيحبوك؟
2: نعم.
0: إن شاء الله مبين عليك هيك من طريق حكيك إنك أنت إنسان وتلميذ محبوب وابن محبوب كمان، ولا أنا شو مزبوط عم بحكي؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله حبيبي. طيب يلا كمان منقول أمي نبعل حنان، وأبي رمز
2: العطاء.
0: العطاء والأمان. برافو عليك يا حمزة، كتير انبسطت باتصالك أنت وخديجة، وخليكن عم بتابعونا لآخر الحلقة.
2: فيك
0: حبيبي، مع ألف سلامة، ديروا بالكن على حالكن.
2: بارك الله
0: فيك،
2: بارك الله فيك
0: حبيبي. وانت كمان.
3: أمي أبي أحبكما،
4: ما بلاقي ولا بدي جيل مثل أمي وبي.
3: أحبكما بحجم السعادة التي تمنحانها قلبي كل يوم. أحبكما.
0: يعني الأم والأب بيرافقونا بتفاصيل حياتنا من لما نخلق ونجي على هالدنيا، علمونا كيف ناكل ونشرب، كيف نلعب وكيف نقرأ ونكتب، سهروا معنا كتير وتعبوا معنا كتير، الله يعطيهم ألف عافية. بناخد كمان اتصال. ألو.
5: ألو،
0: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: شو الاسم؟
5: ريم عبدالله
0: نبدي. أي الاسم الصغير؟ ريم.
5: ريم عبد الله ندى.
0: حبيبتي يا ريم، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
0: الحمد لله. كمان بدي اسالك، قد ايه بتحبي الماما والبابا؟
5: كثير
0: كثير. طب اذكري لي شيء بيعملوه وبدل انه هن لهم فضل علينا كبير. اذكري لي هيك شغله هن كتار. شغله وحده بدل انه الماما والبابا. نعم.
5: بدرسونا.
0: قد ايش بيتعبوا معنا؟
5: بعلمونا الدين.
0: بس نحن بالمقابل بدنا نطبق كلامهم الحلو وبدنا نفرح لهم قلوبهم، واخر السنه ان شاء الله ننجح من بعد هذا التعب.
5: نعم.
0: نحن كمان عم نتعب، ما هيك؟
5: نعم
0: نعم هيك. طيب امي نبعل
5: حنان، ابي رمزل امان.
0: برافو عليك يا رمروم. كمان بقول لك تابعينا لاخر الحلقه. يلا يا راما، أكيد لما تحكي ريم يعني راما بدها تحكي، ولما تحكي راما يعني ريم بدها تحكي. وعليكم السلام يا راما، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير
5: الحمد لله.
0: يلا أمي نبعل
5: حنان،
0: وأبي
5: رمز الأمان.
0: يا سلام، أنا مبسوطة كتير إنكم عم تحفظوا معنا. كمان اذكري لي شي بدل على فضل الأم والأب علينا وإنهم عم يتعبوا معنا. شغلة هيك
5: بيعلمونا الصلاة
0: وعم نصلي إن شاء الله.
5: نعم.
0: خمس صلوات.
5: نعم.
0: اذكري لي يون شن الخمس صلوات.
5: صباح والظهر، العصر، مغرب، العشاء.
0: برافو عليك.

0: لكي يا راما، انت وريم كتير بحبكم وانبسطت فيكم. شو يا عمو مجد؟ باتصال تاني؟ باتصال تاني يا محمد حبيبي، خليها باتصال تاني لأنه ناطرين كمان على التليفون، ما تزعلوا حبيبي. ناطرتك ناطرتك أنا.
1: أبي يا أبي يا حبيب الفؤاد.
0: السلام عليكم، مين معنا؟ اتصال جديد. ألو
2: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معنا يا ترى؟
2: محمد من جزار بايلون.
0: حبيبي يا محمد، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: أنا كتير مبسوطة أنك عم بتتابعنا وبتتصل فينا، شي حلو.
2: كمان.
0: طيب يا محمد نزار، خبرني قدي بتحب الماما والبابا؟
2: كتير
0: كتير ولا كتير كتير؟
2: كتير كتير.
0: يا سلام، طب قلي قديش يعني كتير؟ قدي قدل
2: هلا؟ قد النجوم.
0: قد النجوم كمان انت قد، لأنه النجوم كتار يعني وكبار. يا سلام، شو هالمحبة الكبيرة. حبيبي نزار، انت بتسمع كلمة الماما والبابا؟
2: ايه.
0: كتير ولا شوي؟
2: كتير
0: كتير. يا سلام، شي حلو كتير. طيب يلا قول معي، أمي نبع
2: الجنان
0: وأبي
2: رمز الأمان.
0: يا سلام. طيب يذكر لي شغلة هيك بتدل إنه ماما وبابا بحبونا كتير وبيتعبوا معنا كتير، مثل شو؟ ذكر لي هيك شغلة بيعملوها بتذكرنا إنه هني بيتعبوا معنا كتير. شو بيعملوا؟ وين ماما تساعدك؟
2: تساعدنا بالدروس.
0: بتساعدنا بالدروس، برافو عليك يا محمد نزار، الماما بتساعدنا بدروس. أنا كتير انبسطت باتصالك الحلو، حتبقى عم تسمع الكلمة ما هيك؟
2: بارك الله فيك.
0: آمين حبيبي، مع ألف سلامة يا محمد نزار، يا حلو أنت.

0: عندي كمان قصة رح أقولها بعد شوي أو بآخر الحلقة حتى ما نروح اتصالاتكم. كمان اتصال جديد. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
1: أليس جبك.
0: أهلا وسهلا فيكي يا أليس، طمنينا عنكم.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال. كمان بدك تقولي لي أمي.
1: أمي نبع الحنان وأبي رمز الأمان.
0: يا سلام، شو حلوين هالكلمتين، وقدام ناخد منهم هيك كلام حلو كتير عن الأم والأب. كمان اذكري لي شي بيعملوه الأم والأب بيبين فضلهم الكبير علينا، بذكرنا بفضلهم الكبير. شو في شي هيك بيعملوه؟
1: ماما بتدرسنا،
0: بتدرسنا، بتساعدنا بالدروس لحتى ننجح آخر السنة، ونحن بدنا نبيض
1: لو بالبيت وبتعلمنا الصلاة.
0: يا سلام، شو حلو، الله يعطيها ألف عافية، وإن شاء الله بتكبر وبتكونوا عند حسن ظنها للماما كمان. يلا بنحكي معها أكيد. ألو.
2: ألو،
0: ذكريني باسمك الصغير. وعليكم السلام. اسمك الصغير نسيته.
2: ألو.
0: ألو، اسمك الصغير ذكريني فيه.
2: ليا جبك.
0: حبيبتي يا ليا، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. ما عم تسمعني يا ليا كأنه. ألو. ألو.
2: ألو،
0: عم تسمعيني؟
2: لا أنا ما عم بسمعك. علي صوتي.
0: يلا يلا، كتير عم علي صوتي. طيب يلا.
2: باي.
0: كمان قلي لي أمي.
2: أمي نبع الحنان وأبي رمز الأمان.
0: يا سلام، إن شاء الله بتكبري وبتكوني من البارين أنت وأخواتك، وأنا تعرفت عليكم وأخذت فكرة أنه أنتوا هيك مهذبين. آمين. أخذت فكرة عنكم أنه مهذبين وخلوقين إن شاء الله بالمدرسة وبالبيت كمان. شكرا لك يا ليا حبيبتي، شكرا لك ولأليس. تابعونا.

0: يعني علمتنا الماما أشياء كتير، وهالأنشودي شو قديمة شو قديمة وشو حلوة وفيها معاني كتير حلوة. طيب بناخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
1: محمد نور فاعور.
0: يا حبيبي محمد نور فاعور، قد ايه عمرك؟
1: 5.
0: من أي منطقة عم تحكي؟
1: عرمون.
0: شو حلو، حلوة هالمنطقة عرمون بشامون، كتير بحبهم. طيب يا محمد نور، كنت عم بتتابعنا من أول الحلقة؟
1: نعم.
0: وعرفت شو عم قول عن أمي وأبي؟ شو كنت عم قول؟ أمي؟
1: أمي؟ نبع الحمام. أمي نبع الحمام.
0: وأبي؟
1: وأبي؟
0: رمزل؟
1: وأبي نمزل؟
0: رمزو؟
2: رمز الأمان.
1: رمز الأمان.
0: يا سلام، برافو عليك يا محمد نور. كتير بتحب الماما أو كتير كتير؟
1: كتير كتير.
0: وبتسمع كلمتها كتير أو كتير كتير؟
1: كتير كتير.
0: يا سلام، شو الخبرية الحلوة. عندك أخوي يا محمد نور؟
1: نعم.
0: شو عندك أخوي؟ هات لنشوف.
1: عبد الله وسليمان.
0: ما شاء الله.
1: وزويريا.
0: انت ما شاء الله، انت الصغير ولا الكبير ولا الوسط او
1: وسط.
0: شو انت بالوسط يا عين. واصغر واحد قد ايه عمره؟
1: 3.
0: يا سلام، يعني انتوا اخوه بالبيت مختلفي الاعمار، بتحبوا بعض كتير او كتير كتير؟
1: كتير كتير.
0: بتتخانقوا كتير او كتير كتير ولا كتير؟
1: كتير.
0: لا ما منتخانق، ما منتخانق، أنا ضيعتك شوي بالكلم. بتسمعوا الكلمة كتير وبتحبوا بعض كتير، هيك أنا بدي يكون.
1: نعم.
0: أنعم الله عليك. طب يا ترى شو بتعمل الماما؟ كيف بتتعب معنا؟ شو بتعمل؟ اذكر لي شغلي.
2: شو بتعمل
1: ماما؟ بتدفع مصاري تخليني فتح سجلت
0: المدرسة الجماعية. ما شاء الله، بتدفع لك مصاري. هي بتدفع مصاري ولا بابا؟
1: ماما.
0: طيب.
1: وبابا.
0: ماما وبابا. الله يعطيهم ألف عافية، إن شاء الله بتكبر وبيشوفوك هيك بأعلى المراكز يا محمد نور. ماشي حبيبي. وقل لهم لأخواتك أنا بحبكم كتير.
1: أوكي.
0: أوكي، باي باي.
1: باي باي
0: حبيبي، مع ألف سلامة. أنا ناطرة اتصال لمحمد ندي من البقاء. أين أنت يا محمد؟ بيكون عم بيحاول. خبروني في اتصال جديد.

واليوم أحبابنا حابة لكم هالقصة قبل ما يمرق الوقت وانسى، لأنه أنا أمرار بنسى كتير أو أمرار بداهمنا الوقت. اليوم حابة أذكر قصة الرجال الثلاثة اللي دخلوا لغار بجبل لحتى يحتموا من المطر، فانحدرت صخرة كبيرة من فوق، هبطت عليهم صخرة كبيرة من فوق وسدت عليهم باب الغار، وانحجزوا جوا وما قادرين يطلعوا. ولما عجزوا عن زحزحة الصخرة اتفقوا انهم يدعوا الله تعالى ويتوسلوا بصالح اعمالهم، وهيدا اللي صار. كل واحد صار يتذكر عمل صالح كان عمله بنية خالصة لله تعالى، وصارت تنزاح الصخرة شوي شوي كل ما حدا يتوسل بعمل صالح. واحد منهم توسل ببره لوالديه وانزاحت الصخرة شوي، والتاني اتوسل بعفته يعني ابتعد عن أمر محرم خوفا من الله تعالى، والتالت اتوسل بأمانته ووفائه لحتى انزاحت الصخرة كلياتها وظهروا الرجال الثلاثة من الغار وانبسطوا. بر الوالدين أحبابنا عظيم جدا، واحد منهم توسل ببره لوالديه حتى انزاحت الصخرة شوي، فكونوا أكيدين أنه بر الوالدين له شأن عظيم عند الله تعالى.

0: هيدي قصتنا لليوم، ذكرناها وأكدنا فيها على بر الوالدين، وهيدي القصة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي أخبرنا فيها لحتى اللي أخبرنا عنها حتى يحثنا على بر الأم والأب. ومناخد هيدا الاتصال. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معنا؟
1: زاد رح.
0: جد رحمي. ايه حبيبي، اهلا وسهلا فيك يا جد. ذكرني قدي عمرك ومن وين عم تحكي؟
1: من بيروت. ست عمرك.
0: عليك، بسم الله عليك، صوتك ناضج حبيبي جد. طيب يا جد، كنت عم اقول انا امي
1: امي
0: نبعل
1: نبعل حنان
0: وابي
1: رمزه أمان.
0: الأمان. شو رأيك بهالكلام؟ كيف لقيته لهالكلام؟
1: كيف كتير حلو.
0: كتير حلو، إله معاني كتير. يا ترى شو بتعمل الماما بالبيت؟ شو بيعمل البابا حتى يخلينا مبسوطين؟ وكيف بيتعبوا؟ شو بيعملوا؟
1: بتدرسنا.
0: بتدرسنا. شو كمان؟
1: بابا بيشتغل.
0: بابا بيشتغل وبيتعب برات. بيجي تعبين البابا، ما هيك؟
1: ايه
0: بيبين عليه التعب.
1: صحيح.
0: والماما تتعب. تتعب كتير، كل النهار عم تتعب وتركض لحتى تأمن هاللقمة وتأمن هالطبخة والتياب والغسيل. لا انتو هولي بدكن تقولون تذكرون، انا هلأ ما حأحكي حأسكت. طيب يا جاد، انا كتير انبسطت باتصالك الحلو حبيبي، مع الف الف سلامة. امين وفيك، وانا بنبسط لما بتتابعوني. حبيبنا هلأ إجاني خبرية على الواتساب كتير كتير حلوة، عم بتقول أم من الأمهات إنه ابنها عم يسمع الحلقة وقام هلأ يلملم للغسيل لأنه بحبها كتير. يعني تشجع من ورا هيدي الحلقة. عمو مجد كتير تأثر وانبسط. برافو عليكم أحبيبي، أنا هيك بدي إياكم.

نعم ينفعنا بر الأبوين. كمان بناخد اتصال جديد. ألو ألو، يا ترى مين معنا؟ ما عم نسمع.

0: على كل حال أنا مبسوطة بالأنشوتي، مبسوطة بالصوت، ومبسوطة بعولة صوتها حلو كتير بسم الله عليها. وبناخد اتصال جديد وآخر اتصال لنشوف مين. ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
1: حمزة جاية.
0: أهلا وسهلا فيك يا حمزة، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، أنا بنبسط لما بتتصل فينا يا حمزة، صرت دايما هيك عم بيتكرر اتصالك. طيب يا حمزة، أنت بدك تقولي هلأ العبارة كلها ياتا اللي كنا عم نحفظها، أو إذا ما بتعرفها بسألك غير شيء. شو يا حمزة؟
1: أمي أمان، أبي
0: رمو.
1: أبي رمز الأمان.
0: أمي نبع الحنان وأبي رمز الأمان، هذه مطلوب نعملها أنشودي يا مجد، شو رأيك؟ حلو حلو بيطلع. طيب كمان نذكر لي أشياء تعملها الماما والبابا. شو بتعمل ماما بالبيت؟ شو بيعمل البابا؟
1: تعمل ماما الأكل.
0: الأكل، شو كمان؟
1: والرجلة.
0: والجلي بتجلي كمان، شو كمان؟ مين بيغسل الغسيل؟
1: ماما كمان.
0: مين بيكوي الكويت التياب؟
1: ماما كمان.
0: مين بيروح السوق بيجيب الغراض؟ مين بياخدنا عند الحكيم؟
1: ماما.
0: ماما بتعمل أشياء كتير، وبابا كمان بيعمل أشياء كتير، واتنيناتهم منقلن منحبكن كتير. برافو عليك يا حمزة، أنا كتير انبسطت باتصالك.
1: أنا كمان.
0: شكرا لك حبيبي، وإلى اللقاء إن شاء الله.

فإذا صار وقت نقول مين ربح، مين هن الاسمين اللي ربحوا معنا اليوم. منقول مبارك لهالمرة اثنين صبيان، هديك المرة اثنين بنات، اليوم اثنين صبيان. منقول مبارك لإلك يا محمد نور فاعور، مبارك لإلك ومبارك ل يا ترى مين؟ انتبهوا منيح. مبارك لإلك يا محمد نزار بيضون، فإذا مبارك لمحمد نور فاعور ومحمد نزار بيضون، ربحتوا هديتين تقدمت نداء المعرفة، إن شاء الله بتنبسطوا فيهم. والأسبوع الجاي كمان عنا رابحين جديد وموضوع جديد، أنا بحبكم كتير وأنتوا كمان تابعونا واتصلوا فينا دايما، منحب نسمع صوتكم، وأنا بتمنى ربح الكل، بس هيدا هو الموجود كل مرة في عنا اتصالين ورابحين. اسمعوا كلمة الماما والبابا، هن عم يتعبوا كتير، ما تزعلوهن، خلوهم مبسوطين، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.

0: المعرفة.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
8: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي، من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.
9: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي واسع جنوبا، توغل في كفر شوبة وتطويق مزرعة. رئيس الحكومة نواف سلام يلقي اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس عون في المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر يقول حتى للحرب قواعد والحكومة الإسرائيلية ليست استثناء. رئيس بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الأربعاء المقبل. اجتماع مشترك لنقابات العمال في الشمال للاعتصام غدا احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية. نقابة أصحاب المحطات العمولة لم تعد تغطي التكاليف التشغيلية ونطالب بحلول عاجلة للقطاع. الرئيس الإيراني طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعادة أمن الملاحة يتطلب وقف إجراءات أمريكا المزعزعة للأمن. رويترز وقف الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطار أربيل وسليمانية بدءا من اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية. اجتماع عاجل لرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان لبحث مساندة المملكة وفق اتفاقيات مكة. الكرملين اجتماع ثلاثي أمريكي روسي أوكراني سيعقد قريبا. الرئيس الأوكراني الرئيس ترامب حسم قراره بمنح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت. أخيرا الطقس المتوقع نهاية الأسبوع خريفي معتاد مع استقرار في درجة الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين،
1: إن كنتم تبحثون عن مضمون الإفادة ومعنى السعادة،
0: إن كنتم تبحثون عن راقي الكلام وأعذب الأنغام،
1: إن كنتم تبحثون عن أمتن المناهج ورائع البرامج،
0: إن كنتم تبحثون عن صافي التوعية ووقت التسلية،
1: إن كنتم تبحثون عن أحسن البضاعة في أجود إذاعة،
0: إن كنتم تبحثون عن حبيبة رفيقة،
1: إن كنتم تبحثون عن أجمل وأفضل
0: وأطيب وأرحم
1: وأمجد وأنجد
0: وأعطر وأنور
1: وأقوى وأنقى إذاعة،
0: يا جماعة
1: فليس لكم إلا إذاعة نداء المعرفة.
2: نداء المعرفة كمان لصغار.
3: أيهما أجمل، أمك أم القمر؟
4: كل العيون تهواك يا بدر، ما أحلى
5: إذا رأيت أمي نسيت القمر، وإذا رأيت القمر تذكرت أمي.

0: نداء المعرفة، صوت المشاريع.
1: نداء المعرفة.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
8: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح

خائب الدنيا. اللهم متعنا بسمعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: محمد عليه السلام أتى بالمعجزات كما أتى موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، كل أتى بمعجزة، فيجب تصديقه فيما جاء به كما وجب تصديق أولئك، وكلهم متفقون على أصول العقيدة، إنه ليس بينهم اختلاف إلا في بعض الشرائع. الله أنزل لهذا حكما، وأنزل للنبي الذي بعده حكما غيره. فالمعجزة دليل عقلي على صدق محمد، كما أنها دليل عقلي على صدق غيره، لأنه لا أحد يستطيع بما أتى به محمد، كما أن أحدا من الذين كانوا في زمان عيسى من المكذبين المعارضين له لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مما أتى به عيسى، كإحياء الموتى وإبراء الأكمة، كذلك الذين كانوا في زمن موسى السحرة ما استطاعوا أن يأتوا بمثل ما أتى به موسى، بل عرفوا أن ما أتى به موسى ليس من قبيل السحر، بل إنما هو تصديق من الله له، فآمنوا بعد أن كانوا أرادوا أن يغلبوه ويكسروه بسحرهم، اعترفوا له أن ما جاء به حق فأسلموا، خالفوا فرعون الذي جمعهم ليظهروا على موسى الانكسار. كذلك في عهد محمد ما استطاع أحد من الكفار أن يأتي بمثل ما أتى به، فوجب تصديقه عقلا، لأن محمدا جاء بما يصدقه العقل، جاء بتوحيد الله الذي هو صانع العالم الذي لا يشبه شيئا، وأنه رسول ذلك الإله، أتى بمعجزات تشهد له، منها أن جذعا شجرا كان في مسجده مغروزا في مسجده من النخل، كان لما يخطب الرسول يستند إليه، ثم عمل له منبر فوقف على المنبر فصرخ ذلك الجذع ذلك الخشب، صرخ صراخا يسمعه أهل المسجد كله، شوقا إلى رسول الله، حن إليه لأنه فارقه بعد أن كان يستند إليه. من يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ هذا دليل عقلي على أنه صادق، وله غير هذا من المعجزات، حتى إن القرآن الكريم فيه معجزات عديدة، من جملتها أن في القرآن تحدي اليهود بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين، معناه قولوا نحن نتمنى الموت اللهم أمتنا، فبلغهم هذا التحدي فما تجرأ أحد منهم، ذكر عيسى أن اسمه أحمد ورسول الله هو أحمد ومحمد، ولم يسمى بأحمد قبله أحد من العرب ولا من غير العرب، هذا اسم حفظه الله تعالى له عليه السلام.

كيف يكون المرء عند ربه حكيما وجيها؟ علو شأنه ورفعة درجته في التزام ما أمره به ربه. فليس الشأن عند الله تعالى أن يكون المرء جميل الصورة، حسن الوجه، ممتلئ البطن، منتفخ الرقبة، ممتلئ الجيب، مليئا بالمال في مصارف متعددة ليصير عند الله وجيها. لا، بل الشأن عند الله تبارك وتعالى بالتزام شرع الله، بل الشأن عند الله تعالى

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن نداء أف أم.
1: نداء المعرفة
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

0: www.nida.fm.
1: www.nida.fm.
0: نداء المعرفة International Online.
2: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب. محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى للاستماع إلى علم الدين. روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. يعني إذا إنسان ساكن برج أبي حيدر بيسمع أذان الحج سمير أو أذان الحج عبد الرحمن، أذان الحج سامي مثلا، يسمع ولا عذر له بترك اللحاق بالجماعة في المسجد وقع في الكراهة الشديدة إلا من عذر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. سألوا عن العذر، قال: خوف أو مرض، يعني مرض بحيث يشق عليه أن يلحق بصلاة الجماعة، فما تتركوا صلاة الجماعة في المسجد إن سمعتم النداء، نداء المؤذن، وكان الإمام ثقة ويحسن القراءة، فنحن من روح ونلحق بهذه الجماعة. روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان انتبهوا لهذا الحديث: إذا أقيمت الجماعة فلا تأتوها وأنتم تسعون. في ناس بيسمعوا أن تقام الجماعة بيركضوا، الرسول ماذا يقول؟ فلا تأتوها وأنتم تسعون، ما تجركض يعني، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. فإذا أدركته في الأول أدركته، أدركته في الركعة الثانية أدركته. الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدنا أنه ما يركض الواحد، يأتي ماشيا وعليه السكينة، لما يكون عم يركض ما بيكون عليه السكينة عادة، فهذا إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: ولا يؤم أردت ولا ألفظ. يعني إذا إنسان أراد أن يقتدي بشخص، فهذا إن كان أردت أو ألفظ لا يقتدي به. تعرفوا من هو الأردت؟ ما بتعرفوا ما هي؟ والأردت هو الذي يدغم أحد الحرفين في الآخر فيسقط أحدهما، بيأكل حرف يعني، يدخل حرف بحرف فيسقط أحد الحرفين. نحن باللغة العامية نقول بيأكل حرف، فإذا أكل حرف هذا ما لا يصح قراءته، لا تصح، فلا يصح أن تقتدي به. والألثغ من يبدل حرفا بحرف، بأن يأتي بالثاء مكان السين، بدل ما يقول بسم الله يقول بسم الله. في ناس هيك لا يحسنون النطق بالحرف. أحيانا بيكون هذا الذي لا يحسن بسبب علة موجودة في فمه، في لسانه، أو في أسنانه، أو في شفتيه، أحيانا بيكون من الإهمال. وأكثر الناس من الإهمال، أكثر الناس من الإهمال. من إهمال شو؟ من إهمال تعلم الحرف على الوجه الصحيح من أهل المعرفة بذلك. والشيخ عبد الله رضي الله عنه، نحن وصغار لما كنا نتعلم، قال لنا: الحرف الذي لا تحسنه تأتي به مشددا وتلفظ همزة قبله حتى تصير تتقن هذا الحرف. يعني بدك تتمرن على حرف الصاد بتقول أصا أصا، على حرف الضاد بتقول أضا أضا، حتى تتقنه. وهذه طريقة صحيحة مجربة نافعة، وجربها بعض الناس اللي يمكن كان يظن الواحد ما حتطلع معه الصاد بالمرة أو الضاد ما حتطلع معه، فلما عمل كما أرشد العلماء نطق بالحرف أخرجه من مخرجه الصحيح. فأنتم علموا الأولاد أو الكبار الذين ما أحسنوا النطق ببعض الحروف، قل له: تأتي بهذا الحرف مشددا وتنطق بهمزة قبله، فتقول أدى أضى، حتى تميز بين الدال والضاد وهكذا. أو بالثاء مكان الكافي، بعض الناس يجيبوا ثاء بدل الكاف. وأنشد بعض الشيوخ من كثرة ما شاف هذا الشيخ الظاهر، أنشد هذا البيت: وألثغ سألته عن اسمه فقال: لاسمي مرواء مرداث. هو اسمه مرداس، فقال له: هديك اسمي مرداث. فقلت: أين؟ فقلت قال: فعدت من لثغته ألثغا، كثرة معاشر يعني، أو صار لسانه هو يعوج. فقال فعدت، لأنه من عشرته يعني من معاشرة هذا، فعدت من لصغته ألثغا، فقلت أين الكاس والطاس، هو أين الكاس والطاس، يعني هذا عالم من العلماء. وهذا دليل، دليل عشو أن الشخص يتأثر بصحبة غيره. إذا أنت عاشرت ناس من أهل التقوى، من أهل الحلم، من أهل الصبر، من أهل الورع، تتأثر بتقواهم، بحلمهم، بورعهم. إذا عاشرت ناس من أهل الصدق تتأثر بصدقهم. إذا عاشرت ناس من أهل الإحسان تتأثر بإحسانهم. وهذا شيء معروف وهذا شيء صحيح وهذا واقع. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا عليه الصلاة والسلام أن لا نصاحب إلا الإنسان الذي فيه خير، لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني صاحب المؤمن هذا أفضل من أن تصاحب غيره. وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الدين يأتي بمعنى السيرة. المرء على دين خليله، المرء يتأثر بسيرة صاحبه. فلينظر، هنا المقصود من النظر التفكر، يعني فلينظر أحدكم من يخالل. كلكم بتعرفوا إذا عدتوا مع ناس بيمزحوا كتير شو بيصير عندك؟ ميل لشو؟ للمزح كتير. زعت مع ناس من أهل الورع والوقار والعلم والصلاح بيصير عندك ميل لهذا. يعني لما تجالس أمثال الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ما في مجال، بدك تتأثر بإنسان ولي صالح عالم، ما في مجال أنك تطلق عم تحكي يعني بلا عازب وهو يسمعك، ما مسموح هذا في مجلسه. ما في مجال أنك أنت تحكي كلام في كذب في حضرته إلا وينهاك عن ذلك، لأنه رجل من الصالحين. ومجالسه شو هي؟ علم وذكر وصلاة وعبادة ونصائح وإرشاد. بدك تتأثر بهذا الذي يكون من مثل هذا الرجل الصالح. فكل واحد منكم فليبحث عن إنسان من الطيبين. لو واحد دولاء من الأولياء بهالزمن الصعب هيدا، من الطيبين، من الذين يخافون الله وليلازمهم. الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال قرن ولدك بقرين صالح. كل واحد منكم يفتش لابنه لبنته على امرأة صالحة تمشي معها، لابنه على واحد صالح يمشي معه. ولا بتشوفوا شو عم يجر بعضهم الشباب، شيء والعياذ بالله خمر، شيء مخدرات. مسألة يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل. يعني إذا واحد عم يصلي نافلة وإنسان اقتدى به في صلاة فرض يجوز. يجوز مش معناته أن هذا أحسن، لا، الأحسن أن تصلي الفرض خلف من يصلي الفرض، وأن تصلي الأداء خلف من يصلي الأداء، والقضاء خلف من يصلي القضاء. وفي سنن تشرع فيها الجماعة وفي سنن لا تشرع فيها الجماعة، وبتصليها وحدك التي لا يشرع فيها الجماعة. هلأ بقيام رمضان تشرع الجماعة في قيام رمضان فمنصليها جماعة. الوتر في رمضان لما نصلي قيام رمضان يشرع جماعة فنصلي هذا جماعة. لو كنا في غير رمضان وقمت بالليل وتريد أن تصلي التهجد أو قيام الليل فبتصلي لحالك. إن صليت جماعة لا بأس، لكن هون يشرع الجماعة فيها أمتا لما نكون في رمضان. قديش عدد ركعات قيام رمضان؟ لو واحد سألك بدي أنتوا تقولوا، قال الإمام الشافعي لا حصر لها، ليس لها عدد محصور، قد ما بدك بتصلي قيام رمضان. بس بعض الفقهاء بعض العلماء بيقولوا التراويح مخصوصة بعشرين ركعة. بيقول شيخنا رحمه الله لو أن إنسانا قال أصلي التراويح وصلى أقل من عشرين لكن هو يريد قيام رمضان صحت منه. العوام اليوم لما يقولوا التراويح لأنه سمعين بالتراويح إني من فقهاء هيدولة، لما يقول تراويح قد يصلي ركعتين بيقول لك سبت ركعتين تراويح. والعلماء اللي تكلموا في هذا بيقولوا هي عشرون ركعة. طب هو لما صلى ركعتين أو أربع أو ثمانية أو أقل أو أكثر شو مراده؟ قيام رمضان، فصح منه ذلك. وعلى حسب نص الشافعي قلنا وعلى حسب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها عدد محصور، لأن الرسول قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وقال الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. قد ما بدك هي نافلة فتصلي كما تريد. لو صليت ركعتين هذا من قيام رمضان، لو صليت 30 هذا من قيام رمضان. والعكس يعني كذلك، إذا صلى المتنفل خلف من يصلي الفرض يصح لكن مكروه، مكروه. المشروع أن يصلي هذا الذي يصلي الفرض خلف من يصلي الفرض، من يصلي الأداء خلف من يصلي الأداء. عرفتوا شو يعني الأداء؟ إن إحنا منقول حاضر، عم نصلي الصلاة حاضر يعني. فائدة: الأسباب التي يتعلق بها التقديم في الصلاة، يعني إذا واحد بدنا نقدمه ليصلي فينا، شو هي الأسباب اللي ينظر إليها ليتقدم هذا على غيره؟ الأسباب التي يتعلق بها التقديم في الصلاة 5: الفقه، يعني أن يكون فقيها، والقراءة أن يكون محسنا لقراءة القرآن، والهجرة يعني مين اللي هاجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مين اللي هاجر قبل غيره، هذا أكيد في الصحابة. الهجرة كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفتح كانت واجبة، الهجرة من مكة إلى المدينة، لذلك الرسول هاجر والصحابة هاجروا، تخلوا عن الدنيا وهاجروا لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلمة اللي قالها الشيخ بعيدة لا تحفظوها، قال رحمه الله: كانت الهجرة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. الفقه والقراءة والهجرة والنسب والسن، يعني اللي هو أسن أكبر. ولا يختلف المذهب أن صاحب الفقه والقراءة مقدمان على غيرهما من أصحاب الأسباب الثلاثة، اللي هو صاحب الفقه صاحب القراءة الذي يتقن قراءة القرآن. فائدة: إذا حضر جماعة في دار رجل، إنسان راح ليزور واحد هو وأهله أو هو لحاله أو هو أصحابه، وحضرتهم الصلاة، صار وقت الصلاة، وصاحب البيت يحسن الفاتحة، فهو أحق بالإمامة ممن حضر معه وإن كانوا أفقه وأقرأ لحديث: لا يؤم الرجل في بيته، لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه. أكان الشيخ عبد الله رضي الله عنه وما رحنا عادة ويريد الصلاة فيقول لصاحب البيت: تقدم أنت أولى بذلك، يقول له صاحب البيت أكيد الذي يتقن قراءة الفاتحة عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قدمه صاحب البيت لكونه أفقه أعلم أقرأ يتقدم، وإلا من الأحق بالإمامة في بيته؟ صاحب البيت إن كان يحسن الفاتحة. شوفوا الفقهاء قالوا إن كان يحسن الفاتحة. أحبابنا، لأنه تكلمنا عن الأرت والألثر وهيدول، ما في ولا نبي أرت أو ألثر أو تأتاء أو فأفاء، اللي هو بيكرر الحروف ما بتطلع معه بسهولة، أو بيكرر الواو مثلا أو بيكرر الكاف مثلا، ما في ولا نبي إلا ويخرج الحرف من مخرجه. كل الأنبياء كانوا فصحاء ويحسنون النطق. اللي حصل لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ الجمرة في أيام فرعون وضعها في فمه، أثرت في فمه بأن صار فيه بطء في الكلام، مش صار في تحريف للحروف. واحلل عقدة من لساني، معناه أذهب هذا البطء الذي حصل في لساني بسبب تلك الجمرة. أنه بعض الناس شو بيتصور واحلل عقدة من لساني؟ أنه كأنه لسانه مربوط، قد يتصور هيك لأنه فيها كلمة واحلل. كيف بنعرف شو تفسير الآية؟ نسأل أهل العلم الذين يعرفون ذلك. كيف بنعرف شو اللي حصل لسيدنا موسى بلسانه؟ مش صار لا ينطق بالحروف، لا يخرج الحروف من مخارجها؟ لأن الأنبياء وظيفتهم أن يعلموا الناس مصالح الدين والدنيا، فناسب ذلك أن يكونوا فصحاء، وناسب ذلك أن يكونوا من علية قومهم. ما في نبي إلا وهو من علية قومه. سيدنا محمد من قريش، أشرف قبائل العرب عليه الصلاة والسلام. فإذا واحد سألك شو يعني واحلل عقدة من لساني، يا ربي أذهب البطء الذي حصل في لساني أثناء الكلام بسبب تلك الجمرة، وإلا كلامه فصيح صحيح، ما في تغيير لأي حرف من الحروف. ويكره الائتمام بالتمتام، وهو الذي يكرر التاء، بيقولوا الفقهاء التمتام، فيقول نستعين، هي نستعين، بيقول هو نستعين، يحصل هذا بسبب علة في لسانه. وبالفأفاء، وهو الذي يكرر الفاء، فيقول ففلاه مثلا، ففلاه بدل ما يقول فلله مثلا، يقول ففلله، ينطق بالحرف مرتين. وبالواو وهو الذي يكرر الواو. وكل الأنبياء ما في واحد منهم فيه شيء من هذه العلل التي ذكرتها في أثناء القراءة. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله العظيم. هذه الجملة من القرآن فيها إشارة إلى علمين: علم التوحيد بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعلم الفروع بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد قدم الله تعالى ما فيه إشارة إلى علم التوحيد على ما فيه إشارة إلى علم الفروع، فعلمنا من ذلك أن علم التوحيد أولى من علم الفروع، وهو أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأولاها. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل بدون الإيمان بالله ورسوله. روى مسلم عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عبد الله بن جدعان من التصدق على المحتاجين وصلة الرحم وغير ذلك غير نافع له، لأنه لم يكن يؤمن بالله. وقال الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، أي أن من لم يعرف الله تعالى بل يشبهه بخلقه بالضوء أو غيره، أو اعتقد أنه ساكن في السماء أو أنه جالس على العرش، أو وصفه بصفة من صفات البشر، فهذا عبادته تكون لشيء توهمه في مخيلته فيكون مشركا بالله، فلا تصح عبادته. وروى ابن ماجه عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذلك قبل هذا، أي أتقنا علم التوحيد قبل فروع الفقه. وقال أبو حنيفة في الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. وقال أيضا: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق بالاعتقادات هو الفقه الأكبر. وقال أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. واعلم يا أخي المسلم أن صفات الله لا تنحصر، ولكن العلماء قالوا إنه يجب على المكلف معرفة 13 صفة لله تعالى، وهي الوجود، القدم، الوحدانية، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام.
ذكر ذلك عبد المجيد الشرنوبي والفضالي وقبلهما صاحب السنوسية وغيرهم، وذكر ذلك أيضا أبو بكر الدمياطي المشهور بالسيد البكري في كتابه إعانة الطالبين، والبيجوري صاحب جوهرة التوحيد، وأحمد المرزوقي صاحب عقيدة العوام وغيرهم. ثم إنه لأهمية هذا العلم ألف العالم المتكلم الفقيه محمد بن هبة المكي رسالة سماها حدائق الفصول في علم الكلام، والتي اشتهرت فيما بعد باسم قصيدة أو عقيدة ابن مكي، وقد أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين رحمه الله، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المدارس، فقرر تدريس هذه القصيدة في المدارس، فسميت لذلك بالعقيدة الصلاحية. وقد كان صلاح الدين عالما فقيها شافعيا له إلمام بعلم الحديث، يحضر مجالس المحدثين وله رواية عنهم، حفظ التنبيه في الفقه الشافعي: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.

هذا دعاء جميل، وهو: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، هذا للكرب عظيم، ولو لم يقل: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يكثر من قول: يا حي يا قيوم، ولو أكمل المؤمن فقال: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم في برنامج بين السطور. قال فادي عيد في صحيفة الديار إن الوزير السابق عباس الحلبي يرى أن الحكومة هي اليوم أمام قنبلة ضخمة موقوتة تتمثل بهيكلية القطاع العام، معتبرا أن عدم حل هذا الموضوع وهو لن يحل لدواع مذهبية وطائفية وسياسية وزبائنية يدفعنا جميعا إلى الانهيار قريبا. وعن المسار التفاوضي بين لبنان والجانب الإسرائيلي، يجد الحلبي أنه متعثر بسبب رغبة الحكومة الإسرائيلية بتجميل حتى الانتخابات الشهر المقبل، وقال أن موضوعا وحيدا مطروحا اليوم على جدول أعمال المفاوضات وهو حصر سلاح حزب الله، والدولة عاجزة عن هذا الموضوع، ما يطرح شكوكا بجدول المفاوضات واستمرارها حول مواضيع أخرى. كذلك فأنه لا ينبغي على اللبنانيين أن يعتادوا على مشهد الجلوس على طاولة بوجه الإسرائيلي. وعن مخاطر اندلاع حرب جديدة، يؤكد الحلبي أن الحرب الإسرائيلية مستمرة ولم تتوقف، سيما وأن الإسرائيلي يقوم بما يريده من اعتداءات، فهل هي ستقصف بيروت أو مؤسسات الدولة بعدما جرفت الجنوب ومنعت الحياة فيه ومنعت الأهالي من العودة؟ وردا على سؤال حول مصير قانون العفو العام بعد الطعن، يكشف الحلبي أن الصيغة التي صدر بها هذا القانون غير صالحة، وللأسف فإن المزايدات الشعبية بين النواب تأخذ البلاد إلى أماكن لا ينبغي إطلاقا الذهاب إليها، وإحداها هو عدم تجريم الجرائم في لبنان، بحيث لم يعد العفو من أجل رفع مظلومية عن موقفين، بل صارت بزارا انتخابيا وطائفيا ومذهبيا مقيتا لكسب الأصوات مقابل إخراج كل المجرمين من السجون. مشيرا إلى أن وقف مفعول هذا القانون من المجلس الدستوري قد يتيح للقضاء ممارسة دوره في هذه الأثناء، وإذا كانت المظلومية تقع على الموقفين الذين لا ينظر بملفاتهم واستمرت مدة توقيفهم لسنوات طويلة، فما الذي يمنع القضاء من النظر بملفاتهم وإخراج المظلومين منهم؟ في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: اسمع لك هالخبرية.
1: هات لنشوف.
0: كنا مرة عم نزور ختيار جاي من الحج حتى نهنيه.
1: ايه.
0: ومن ضمن الكلام قلنا له العلم الشرعي مطلوب بكل شيء لحتى الواحد يتنور ويكون على بين من أمره.
1: بعدين وين الخبرية؟
0: روق يا صاحبي، الخبرية إنه هالختيار قال لي يا عم صف النية ونام بالبرية، وبلش بده يحكي لي قصة الراعي. ساعتها قلت له له يا عم هيدي قصة مكذوبة.
1: شو بتقول القصة؟
0: القصة المكذوبة بتقول إنه كان في راعي يصلي غلط، يقول عصايتي ومخليتي والمرج الأخضر، فمر عليه سيدنا موسى والخضر عليهما السلام.
1: ايه.
0: فبتكمل القصة المكذوبة بتقول فقال لهم الراعي علموني الصلاة، فعلموه وكملوا طريقهم، فنسي الراعي ولحقهم وكانوا ماشيين على وجه المي.
1: ايه. وبعدين
0: بتقول القصة المكذوبة انه مشي كمان على وجه المي وراهن وعيط لهن نسيت الصلاة نسيت الصلاة.
1: شخص جاهل ما بيعرف يصلي بتصير معه كرامة وبيمشي على وجه المي، شو هالتفنيس هيدا؟
0: واخطر شي بالقصة هيدي اخرها يلي هو كفر.
1: يا لطيف.
0: بيقولوا والعياذ بالله انه موسى والخضر قالوا له بس شافوه ماشي على وجه المي رجع صلي مثل ما كنت عم بتصلي، انت نيتك صافية.
1: اعوذ بالله، سيدنا موسى والخضر بيقولوا لشخص صلي غلط؟ شو هالضلال هيدا؟ وشو نفع النية اذا كان العمل باطل؟
0: ساعتها قلت له للعم هيدي القصة فيها كفر، ويلي اعتقد صحتها كفر بالله العظيم وعليه الرجوع للإسلام بالنطق بالشهادتين.
1: تعرف الحمد لله على نعمة العلم.
0: الحمد لله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا علم الهدى، يا أبا الزهراء، يا أبا القاسم، يا محمد، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، وسلوا الله لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة. إخوة الإيمان، أكثروا من الصلاة على رسول الله، فقد قيل في بعض الروايات: إن للمصلين على سيد المرسلين عشر كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، والثانية شفاعة النبي المختار، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، والخامسة محو الخطايا والأوزار، والسادسة قضاء الحوائج والأوطار، والسابعة تنوير الظواهر والأسرار، والثامنة النجاة من النار، والتاسعة دخول دار الراحة والقرار، والعاشرة سلام العزيز الجبار. فيا رب صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي بلغ الرسالة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي فضلته على أنبيائك. كن للصلاة على النبي ملازما، فصلاته لك سكن وسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. قال سفيان الثوري رضي الله عنه: رأيت رجلا في البادية لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا هذا، قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا شيء؟ فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سفيان الثوري. فقال: لولا أنك غريب أهل زمانك ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام، ولما كنا في بعض المنازل مرض والدي فقمت به لأمرضه، فبينما أنا عند رأسه مات واسود وجهه، فرفعت الإزار على وجهه فغلبتني عيناي فنمت، فإذا أنا برجل لم أر أجمل منه وجها، ولا أنظف منه ثوبا، ولا أطيب منه ريحا، يرفع قدما ويضع قدما أخرى، حتى دنا من والدي فكشف الثوب عن وجهه وأمر بيده على وجهه فعاد وجهه أبيض ثم ولى راجعا. فتعلقت بثوبه فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال: أوما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا صاحب القرآن. أما إن والدك كان مسرفا على نفسه أن يقع في المعاصي، ولكن كان يكثر الصلاة علي، فلما نزل به ما نزل استغاث بي، فأنا غياث من أكثر الصلاة علي. قال: فانتبهت من نومي فكشفت عن وجه أبي فإذا وجهه أبيض. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم المرسلين وخاتم النبيين، فيا رب بجاه الملائكة المقربين وبجاه سيد المرسلين عطف قلبه علينا يا أرحم الراحمين. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
7: سماك كومباني،
8: شركة

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

الصلاة عمود الدين وعماده. الحمد لله البر الغفور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر البدور، وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعث والنشور. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لقد فرض الله تبارك وتعالى الصلوات الخمس، وجعلها أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل لكل فرض من فروضها وقتا معلوما لابتدائه وانتهائه، وأوجب علينا أداءها في أوقاتها، فمن أداها بتمامها كان له الأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669. 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53. 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.
9: رجعنا. ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: أحمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئية الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم، مين هاي سولا؟
3: رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
4: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع ب50 متر.
3: تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
4: سولا شوب 70 01 47 67،
3: بإدارة وفاء بشناتي.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
6: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي الله.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

0: اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى جميع إخوانه من النبيين آدم وموسى وعيسى وإبراهيم ومن بينهم من النبيين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بأن لا يقولوا ما لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. القول الذي يقوله الإنسان إذا كان موافقا لشرع الله ونوى به وجه الله كان ذلك خيرا،

يا صاحبي، قال العلماء: إدخال كافر في الملة أمر عظيم، وإخراج مسلم عنها أمر عظيم. المعنى أنه لا يحكم لشخص بأنه مسلم بدون دليل شرعي، ولا يحكم على مسلم بالكفر إلا بدليل شرعي. اللفظ الذي يصدر من شخص ينظر في معناه، إن كان معناه تكذيبا للدين وليس له معنى آخر، يسأل الشخص: ماذا فهمت؟ إن فهمت من هذا اللفظ كذا وكذا فهو كفر، إن فهمت منه غير ذلك فاذكر ما هو. فإن ذكر المعنى الذي هو كفر يقال له: كفرت، تشهد، ارجع عن هذا الكفر فتشهد. وإن قال: إني أفهم منه معنى آخر وكان ذلك المعنى غير معارض للشرع، لا يقال له كفرت. إن كان من المحرم يقال له: هذا حرام لا تعود إليه.

عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

الصحوة الإسلامية شرطها العلم والعمل بمقتضى العلم. الصحوة الإسلامية شرطها التلقي من أفواه أهل العلم والمعرفة، ويا خسران من ابتدأ تعلم الدين بالمطالعة في الكتب، فإن الشيطان يضحك على كثيرين.

আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহিত তাইয়্যিবিন আত-তাহিরিন। ইয়াকুলু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল উতাসু মিনার রহমান ওয়া আত-তাফাউবু মিনাশ শাইতান। মানাহু মিন নিয়মাতিল্লাহ তাআলা হাযাল উতাস লিআন্নাহু ইয়াদুল্লু আলা সিহ্হাতিদ দিমাগ। أما التثاؤب فغالبا يأتي من الشبع من الامتلاء من كثرة الأكل، والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتثاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته يقول يرحمك الله. والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التثاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل ها ها فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.

قال تقدست أسماؤه من شر ما خلق. الله خالق الخير وخالق الشر وخالق كل شيء، لا خالق إلا الله، والله يحب الخير وأمر به ولا يحب الشر ونهى عنه، ومع ذلك خلق الخير والشر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
10: سماك كومباني، شركة السماك.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
2: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل. وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم قصدوا اليمن وبنوها، و4 رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن، وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا يجمعون به سيول المطر التي كانت تهطل في أوقات معينة لينتفعوا بها. فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده. وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا: إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم: أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني. فقالوا: نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد، وجلبت الصخور والزفت الأسود، ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثاني الأوسط، ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة، عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها، وعلى رأسها وعاء من قش، فتلتهي بمغزلها وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر، من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم، وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده، آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة 4700 قرية، بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة، فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله، حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبيا فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا، ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد ربا قتل ولدي، وكفر كفرا شنيعا، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه حتى صار خربا ومرتعا للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت. فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم، ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر، ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار. فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر، إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل. وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد، حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

التوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين عمل مستحسن عند المسلمين علمائهم وعامتهم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
3: أكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، تأكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: أها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان، سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية، حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.
7: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن ربنا سبحانه يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، آية قرآنية كريمة نأخذ منها إرشادا عظيما، فاسمعوا معي معناها وركزوا على فحواها. ففي هذه الآية بيان أن الأخلاء أي الأحباء الذين جمعهم حب الدنيا ينقلبون يوم القيامة إلى أعداء، يبغض بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، والسبب في ذلك هو أنهم مبتعدون عن مجالس علم الدين، مبتعدون عما يجمعهم على الخير، مبتعدون عن التناصح على الخير، مبتعدون عن اختيار الجليس الصالح. بعضهم بدل أن يدعو رفيقه إلى خير يدعوه إلى سهرة فساد أو إلى زنا أو شرب خمر أو غيبة، هناك في يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، ينقلبون أعداء إلا المتقين. فاختر يا أخي الصديق الصالح الذي تجمل بالصفات الحميدة، بالمحبة والتناصح، يحبك لله وينصحك لله ويرشدك لله. فالمتقون هم الذين أدوا ما فرض الله عليهم واجتنبوا ما حرم الله، هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، هم الذين يعاملون العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله، هم الذين يجتمعون على طاعة الله ويفترقون على طاعة الله، لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا إلى رذيلة أو إلى فسق أو إلى فجور أو إلى ظلم أو إلى فساد. وهذا هو الصديق المحب في الله، هؤلاء هم الذين تبقى مودتهم، هم الذين تبقى محبتهم، هم الذين يبقى ودهم، ولا ينقلبون أعداء في الآخرة. إخوة الإيمان، إن رأيتم صديقا لكم جاهلا بعلم الدين لم يتعلم ما افترض الله عليه، فليس من حق الصحبة السكوت من غير إرشاده، فالطاعة لله تجمع على الخير. فلتكن زيارة الصديق لله، وليكن نصح الصديق لله، وليكن إرشاد الصديق لله. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، أن ينصحه ويرشده حتى يصلح حاله. المرآة أليست تكشف ما يكون في وجه الإنسان مما لا يعجب فيزال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالمرآة، معناه يرشد أخاه إلى إزالة ما فيه من الأمر القبيح. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، أي العرش الذي خلقه الله إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، ومن الذين يجتمعون على طاعتك، وثبتنا على الإيمان، وسدد خطانا نحو الخير يا أرحم الراحمين.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع 5: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: اليوم اختار اختصاصك، لكن الأهم اختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، والشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
0: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني مكلئ شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666 بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى للاستماع إلى علم الدين. روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قال: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. يعني إذا إنسان ساكن برج أبي حيدر بيسمع أذان الحج سمير أو أذان الحج عبد الرحمن، أذان الحج سامي مثلا، يسمع ولا عذر له بترك اللحاق بالجماعة في المسجد وقع في الكراهة الشديدة إلا من عذر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. سألوا عن العذر، قال: خوف أو مرض، يعني مرض بحيث يشق عليه أن يلحق بصلاة الجماعة، فما تتركوا صلاة الجماعة في المسجد إن سمعتم النداء، نداء المؤذن، وكان الإمام ثقة ويحسن القراءة، فنحن منروح ونلحق بهذه الجماعة. روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان انتبهوا لهذا الحديث: إذا أقيمت الجماعة فلا تأتوها وأنتم تسعون. في ناس بيسمعوا أن تقام الجماعة بيركضوا، الرسول ماذا يقول؟ فلا تأتوها وأنتم تسعون، ما تجركض يعني، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. فإذا أدركته في الأول أدركته، أدركته في الركعة الثانية أدركته. الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدنا أنه ما يركض الواحد، يأتي ماشيا وعليه السكينة، لما يكون عم يركض ما بيكون عليه السكينة عادة، فهذا إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: ولا يؤم أردت ولا ألفظ. يعني إذا إنسان أراد أن يقتدي بشخص، فهذا إن كان أردت أو ألفظ لا يقتدي به. تعرفوا من هو الأردت؟ ما بتعرفوا ما هي؟ والأردت هو الذي يدغم أحد الحرفين في الآخر فيسقط أحدهما، بيأكل حرف يعني، يدخل حرف بحرف فيسقط أحد الحرفين. نحن باللغة العامية نقول بيأكل حرف، فإذا أكل حرف هذا ما لا يصح قراءته، لا تصح، فلا يصح أن تقتدي به. والألثغ من يبدل حرفا بحرف، بأن يأتي بالثاء مكان السين، بدل ما يقول بسم الله يقول بسم الله. في ناس هيك لا يحسنون النطق بالحرف. أحيانا بيكون هذا الذي لا يحسن بسبب علة موجودة في فمه، في لسانه أو في أسنانه أو في شفتيه، أحيانا بيكون من الإهمال، وأكثر الناس من الإهمال، أكثر الناس من الإهمال. من إهمال شو؟ من إهمال تعلم الحرف على الوجه الصحيح من أهل المعرفة بذلك. والشيخ عبد الله رضي الله عنه، إحنا وصغار لما كنا نتعلم، قال لنا: الحرف الذي لا تحسنه تأتي به مشددا وتلفظ همزة قبله حتى تصير تتقن هذا الحرف. يعني بدك تتمرن على حرف الصاد بتقول أصا أصا، على حرف الضاد بتقول أضا أضا، حتى تتقنه. وهذه طريقة صحيحة مجربة نافعة، وجربها بعض الناس اللي يمكن كان يظن الواحد ما حتطلع معه الصاد بالمرة أو الضاد ما حتطلع معه، فلما عمل كما أرشد العلماء نطق بالحرف أخرجه من مخرجه الصحيح. فأنتم علموا الأولاد أو الكبار الذين ما أحسنوا النطق ببعض الحروف، قل له تأتي بهذا الحرف مشددا وتنطق بهمزة قبله، فتقول أدى أضى، حتى تميز بين الدال والضاد وهكذا. أو بالثاء مكان الكافي، بعض الناس يجيبوا ثاء بدل الكاف. وأنشد بعض الشيوخ من كثرة ما شاف هذا الشيخ الظاهر، أنشد هذا البيت: وألثغ سألته عن اسمه فقال لاسمي مرداث. هو اسمه مرداس، فقال له هديك اسمي مرداث. فقلت أين؟ فقلت قال فعدت من لثغته ألثغا، كثرة معاشره يعني، أو صار لسانه هو يعوج. فقال فعدت، لأنه من عشرته يعني من معاشرة هذا، فعدت من لصغته ألثغا، فقلت أين الكاس والطاس، هو أين الكاس والطاس، يعني هذا عالم من العلماء. وهذا دليل، دليل عشو أن الشخص يتأثر بصحبة غيره. إذا أنت عشرت ناس من أهل التقوى، من أهل الحلم، من أهل الصبر، من أهل الورع، تتأثر بتقواهم، بحلمهم، بورعهم. إذا عشرت ناس من أهل الصدق تتأثر بصدقهم. إذا عشرت ناس من أهل الإحسان تتأثر بإحسانهم. وهذا شيء معروف وهذا شيء صحيح وهذا واقع. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا عليه الصلاة والسلام أن لا نصاحب إلا الإنسان الذي فيه خير، لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني صاحب المؤمن هذا أفضل من أن تصاحب غيره. وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الدين يأتي بمعنى السيرة. المرء على دين خليله، المرء يتأثر بسيرة صاحبه. فلينظر، هنا المقصود من النظر التفكر، يعني فلينظر أحدكم من يخالل. كلكم بتعرفوا إذا عدتوا مع ناس بيمزحوا كتير شو بيصير عندك؟ ميل لشو؟ للمزح كتير. زعت مع ناس من أهل الورع والوقار والعلم والصلاح يصير عندك ميل لهذا. يعني لما تجالس أمثال الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ما في مجال، بدك تتأثر بإنسان ولي صالح عالم، ما في مجال أنك تطلق عم تحكي يعني بلا عازب وهو يسمعك، ما مسموح هذا في مجلسه. ما في مجال أنك أنت تحكي كلام في كذب في حضرته إلا وينهاك عن ذلك، لأنه رجل من الصالحين. ومجالسه شو هي؟ علم وذكر وصلاة وعبادة ونصائح وإرشاد. بدك تتأثر بهذا الذي يكون من مثل هذا الرجل الصالح. فكل واحد منكم فليبحث عن إنسان من الطيبين. لو واحد دولاء من الأولياء بهالزمن الصعب هيدا، من الطيبين، من الذين يخافون الله وليلازمهم. الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال قرن ولدك بقرين صالح. كل واحد منكم يفتش لابنه لبنته على امرأة صالحة تمشي معها، لابنه على واحد صالح يمشي معه، ولا بتشوفوا شو عم يجر بعضهم الشباب، شيء والعياذ بالله خمر، شيء مخدرات. مسألة يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، يعني إذا واحد عم يصلي نافلة وإنسان اقتدى به في صلاة فرض يجوز. يجوز مش معناته أن هذا أحسن، لا، الأحسن أن تصلي الفرض خلف من يصلي الفرض، وأن تصلي الأداء خلف من يصلي الأداء، والقضاء خلف من يصلي القضاء. وفي سنن تشرع فيها الجماعة وفي سنن لا تشرع فيها الجماعة، وبتصليها وحدك التي لا يشرع فيها الجماعة. هلأ بقيام رمضان تشرع الجماعة في قيام رمضان فمنصليها جماعة. الوتر في رمضان لما نصلي قيام رمضان يشرع جماعة فنصلي هذا جماعة. لو كنا في غير رمضان وقمت بالليل وتريد أن تصلي التهجد أو قيام الليل فبتصلي لحالك، إن صليت جماعة لا بأس، لكن هون يشرع الجماعة فيها أمتا لما نكون في رمضان. قديش عدد ركعات قيام رمضان؟ لو واحد سألك بدي أنتوا تقولوا، قال الإمام الشافعي لا حصر لها، ليس لها عدد محصور، قد ما بدك بتصلي قيام رمضان. بس بعض الفقهاء بعض العلماء بيقولوا التراويح مخصوصة بعشرين ركعة. بيقول شيخنا رحمه الله لو أن إنسانا قال أصلي التراويح وصلى أقل من عشرين لكن هو يريد قيام رمضان صحت منه. العوام اليوم لما يقولوا التراويح لأنه سمعين بالتراويح إني من فقهاء هيدولة، لما يقول تراويح قد يصلي ركعتين بيقول لك سبت ركعتين تراويح. والعلماء اللي تكلموا في هذا بيقولوا هي عشرون ركعة. طب هو لما صلى ركعتين أو أربع أو ثمانية أو أقل أو أكثر شو مراده؟ قيام رمضان، فصح منه ذلك. وعلى حسب نص الشافعي قلنا وعلى حسب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها عدد محصور، لأن الرسول قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وقال الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. قد ما بدك هي نافلة فتصلي كما تريد. لو صليت ركعتين هذا من قيام رمضان، لو صليت 30 هذا من قيام رمضان. والعكس يعني كذلك، إذا صلى المتنفل خلف من يصلي الفرض يصح لكن مكروه، مكروه. المشروع أن يصلي هذا الذي يصلي الفرض خلف من يصلي الفرض، من يصلي الأداء خلف من يصلي الأداء. عرفتوا شو يعني الأداء؟ إن إحنا منقول حاضر عم نصلي الصلاة حاضر يعني. فائدة: الأسباب التي يتعلق بها التقديم في الصلاة، يعني إذا واحد بدنا نقدمه ليصلي فينا، شو هي الأسباب اللي ينظر إليها ليتقدم هذا على غيره؟ الأسباب التي يتعلق بها التقديم في الصلاة 5: الفقه، يعني أن يكون فقيها، والقراءة أن يكون محسنا لقراءة القرآن، والهجرة يعني مين اللي هاجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مين اللي هاجر قبل غيره، هذا أكيد في الصحابة، الهجرة كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفتح كانت واجبة، الهجرة من مكة إلى المدينة، لذلك الرسول هاجر والصحابة هاجروا، تخلوا عن الدنيا وهاجروا لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلمة اللي قالها الشيخ بعيدة لا تحفظوها، قال رحمه الله: كانت الهجرة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. الفقه والقراءة والهجرة والنسب والسن، يعني اللي هو أسن أكبر. ولا يختلف المذهب أن صاحب الفقه والقراءة مقدمان على غيرهما من أصحاب الأسباب الثلاثة، اللي هو صاحب الفقه صاحب القراءة الذي يتقن قراءة القرآن. فائدة: إذا حضر جماعة في دار رجل، إنسان راح ليزور واحد هو وأهله أو هو لحاله أو هو أصحابه، وحضرتهم الصلاة، صار وقت الصلاة، وصاحب البيت يحسن الفاتحة، فهو أحق بالإمامة ممن حضر معه وإن كانوا أفقه وأقرأ لحديث: لا يؤم الرجل في بيته، لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه. أكان الشيخ عبد الله رضي الله عنه وما رحنا عادة ويريد الصلاة فيقول لصاحب البيت: تقدم أنت أولى بذلك، يقول له صاحب البيت أكيد الذي يتقن قراءة الفاتحة عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قدمه صاحب البيت لكونه أفقه أعلم أقرأ يتقدم، وإلا من الأحق بالإمامة في بيته؟ صاحب البيت إن كان يحسن الفاتحة. شوفوا الفقهاء قالوا إن كان يحسن الفاتحة. أحبابنا، لأنه تكلمنا عن الأرت والألثر وهيدول، ما في ولا نبي أرت أو ألثر أو تأتاء أو فأفاء، اللي هو بيكرر الحروف ما بتطلع معه بسهولة، أو بيكرر الواو مثلا أو بيكرر الكاف مثلا، ما في ولا نبي إلا ويخرج الحرف من مخرجه. كل الأنبياء كانوا فصحاء ويحسنون النطق. اللي حصل لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ الجمرة في أيام فرعون وضعها في فمه، أثرت في فمه بأن صار فيه بطء في الكلام، مش صار في تحريف للحروف. واحلل عقدة من لساني، معناه أذهب هذا البطء الذي حصل في لساني بسبب تلك الجمرة. أنه بعض الناس شو بيتصور واحلل عقدة من لساني، أنه كأنه لسانه مربوط، قد يتصور هيك لأنه فيها كلمة واحلل. كيف بنعرف شو تفسير الآية؟ نسأل أهل العلم الذين يعرفون ذلك. كيف بنعرف شو اللي حصل لسيدنا موسى بلسانه؟ مش صار لا ينطق بالحروف، لا يخرج الحروف من مخارجها؟ لأن الأنبياء وظيفتهم أن يعلموا الناس مصالح الدين والدنيا، فناسب ذلك أن يكونوا فصحاء، وناسب ذلك أن يكونوا من علية قومهم. ما في نبي إلا وهو من علية قومه. سيدنا محمد من قريش، أشرف قبائل العرب عليه الصلاة والسلام. فإذا واحد سألك شو يعني واحلل عقدة من لساني، يا ربي أذهب البطء الذي حصل في لساني أثناء الكلام بسبب تلك الجمرة، وإلا كلامه فصيح صحيح، ما في تغيير لأي حرف من الحروف. ويكره الائتمام بالتمتام، وهو الذي يكرر التاء، بيقولوا الفقهاء التمتام، فيقول نستعين، هي نستعين، بيقول هو نستعين، يحصل هذا بسبب علة في لسانه. وبالفأفاء، وهو الذي يكرر الفاء، فيقول ففلاه مثلا، ففلاه بدل ما يقول فلله مثلا، يقول ففلله، ينطق بالحرف مرتين. وبالواو وهو الذي يكرر الواو. وكل الأنبياء ما في واحد منهم فيه شيء من هذه العلل التي ذكرتها في أثناء القراءة. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

جواه انهد العزم وانهار يا قلب طوي الهوى عن عين العويذ الطيب وشد الرحل يا ضا شد الرحل.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال، وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام.

وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فعرفنا من خلال هذه الآية الكريمة أن القرآن فيه آيات محكمات لها بحسب اللغة العربية معنى واحد واضح، وفيه أيضا آيات متشابهات وهي التي تحتمل بحسب اللغة العربية أوجها عديدة. فيأتي أهل العلم والفهم والنظر والدراية والتفسير ويفسرونها بما يوافق ولا يخالف أصل الشرع ولا مقتضى اللغة العربية.

0: سامع.
1: أصدقائي وأحبابي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. نحن وياكم بإذن الله تعالى رح نقضي ساعة تقريبا من الزمن عامرة وزاخرة بالخيرات والبركات والمسرات بإذن الله تعالى، بذكر الله عز وجل، بذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبيان بعض الأمور المهمة اللي حابين أنه نسمعكم إياها، واللي دايما نحرص أنه نهار الجمعة لأنه يوم فضيل ويوم عظيم البركة أنه نحن نستفيد وأنتم تستفيدوا منها. إذن معكم جمال مورا الميكروفون، وعلى هندسة الصوت الزميل مجد، بالإضافة إلى أصدقائنا بغرفة الكنترول إيمان وفادي وكل الأحبة اللي عم بيتابعونا هلأ، بنقول لهم أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا ومين ما كنتوا، وسمعونا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أحبابي، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هون بمعنى الموت، يعني الواحد بده يبقى على عبادة الله تبارك وتعالى، على طاعة الله عز وجل إلى الممات. ما أنه في أوقات بيقول على زعمه أنه اليوم بدي أخذ بريك، ما بدي صلي، ما بدي صوم، ما بدي أطيع الله عز وجل، اليوم لا فري عزامه. هذا منه حكي واحد عاقل، هذا حكي واحد يعني غبي، ما بيعرف قيمة الحياة، ما بيعرف قيمة الإيمان، ما بيعرف قيمة الطاعة. طاعة الله تبارك وتعالى أبدأ من كل شيء. بيجينا الإيمان بالله عز وجل وبالنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو من أعظم النعم. بعدين في عنا الصلاة اللي هي أفضل الأعمال العملية يلي يحاسب عليها الإنسان على تركها إذا تركها يوم القيامة بعد السؤال عن الإيمان. فمهم جدا الواحد أنه أن يصلي الصلاة في أوقاتها، أن يؤدي الطاعات في أوقاتها وفي غير أوقاتها، لأنه في طاعات ما شرط ما إلها وقت معين. يعني ما عم نحكي عن الصلاة هون، عم نحكي عن أمور الخير يلي ممكن الواحد يعملها بأي وقت. ذكر الله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التبسم في وجه أخيك، التصدق، أشياء كتير الواحد بيقدر يعملها. اسمعوا معي سؤال سيدنا علي رضي الله عنه، قال: إذا هبت الرياح فاغتنمها. يعني إذا تيسر لك عمل خير افعله، ما تأجله، ما بتعرف، هذه فرصة لإلك. قد لا يأتيك يوم تستطيع أن تفعل هذا الفعل الطيب يلي أنت بدك تعمله، فلذلك فلنسارع إلى الخيرات. هلا هنحكي شوي عن هالأمور هيدي، عن الكنز الثمين يلي هي الأعمال الصالحة يلي المطلوب الواحد منا أنه يعملها ويؤديها وما ينتظر تأجيلها. خلوكم معي.

إذن الله تبارك وتعالى في كثير من آي القرآن الكريم يحث ويأمر عباده على فعل الخيرات، إذ إن الله عز وجل خلق الخير وأحبه وأمر بفعله، والعبد الذكي الفطن الذي وفقه الله إلى الخير يبقى في تزود من الخير حتى يأتيه اليقين أي الموت كما أسلفنا. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذه رواية، في رواية تانية: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. في عدة روايات لها الحديث كله بتصب بمصب واحد وهدف واحد، إن الواحد المؤمن لا يشبع من فعل الخير حتى يأتيه اليقين، حتى الموت ما بيشبع أبدا، لا ليل ولا نهار، لا ببيت ولا بالشغل ولا بالطريق ولا مع الأصدقاء، عطول هو في خير. فلذلك هذا الوقت، هذا العمر، مهم جدا أن الواحد يغتنمه بالخير. ملاحظين أنتو؟ يعني مرق الجمعة الماضية وهلأ نحن الجمعة وكأنه مرق دقائق، مش ساعات مش أيام، وكأنه دقائق مرقت علينا ورجعنا نلتقي معكم بيوم بهاليوم الجمعة. فلذلك بتحسوا أنتو مثل ما نقول دايما هالعمر عم يمرق بسرعة جدا، فلنغتنمه بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. وأبواب الخير كثيرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لو تتبسم بنية حسنة لله تعالى في وجه أخيك يعني بيكون لك أجر. تصور قديش بيقولوا هن إنه التبسم قال بيحرك عضلات 17 عضلة بالوجه التبسم، أما التكشيرة والزمجرة والعبسة قال بتكلف حوالي 45 عضلة تحريك بالوجه. فتصوروا قديش التبسم في كلفة قليلة على الوجه، مع أنه ما بتاخد كتير منك جهد أنه تتبسم في وجه أخيك بنية حسنة ليكون لك أجر، بدك تنوي النية الحسنة. وفعل الخيرات والمبرات والقربات ليست فقط صلاة وصياما وحجا وبرا بالوالدين، بل إن إماطة الأذى عن الطريق والابتسامة في وجه أخيك المسلم وإن إعانته في حاجاته والتسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا من الخيرات، والعلم والتعليم والإحسان إلى الزوجة والولد والجار والفقير والمسكين وغيرهم، هؤلاء كنز ثمين. ولكن على المؤمن مثل ما قلنا أن يصحح نيته ويجعلها خالصة لله تعالى، وأن يجعل بعض المباحات عبادات، وذلك في حسن النية. فإذا أكل مثلا ينوي التقوي على طاعة الله، فتصير الأمور المباحة وهي التي ليس في فعلها أو تركها إثم أو ثواب، إن فعلها بنية حسنة تصبح عبادة، فينوي بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى من إطعام بهائم وغرس شجر وغيرها. أما الأصل في قبول ذلك منه فهو الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وصحة المعتقد، وعليه بإخلاص النية لله تعالى والعلم والعمل بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى وسنة نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم.

دائما حبيب قلبنا مهندس الصوت مجد بيذكرنا بهالصوت البلبلي الكناري، صوت حبيب قلبنا الحاج معروف قرانوح رحمه الله يلي غاب عنا بالجسد، ولكن هو بقلوبنا وبقلوب أحبابه كلياتهم ودائما يترحمون عليه. أصدقائي، طولبت أنه عيد فقرة قلتها من عدة مرات. بيقول أحدهم: يا لها من سنة، تحت العنوان كتبت مجلة منار الهدى، بتقول: جلس مؤلف كبير أمام مكتبه وأمسك بقلمه وكتب بين هلالين: في السنة الماضية أجريت عملية إزالة المرارة ولازمت الفراش عدة شهور وبلغت 50 من العمر، فتركت وظيفتي المهمة في دار النشر التي ظللت أعمل بها 30 عاما، وتوفي والدي ورسب ابني في بكالوريوس كلية الطب لتعطله عن الدراسة عدة شهور بسبب إصابته في حادث سيارة، وفي نهاية الصفحة كتب: يا لها من سنة سيئة. ودخلت زوجته غرفة مكتبه ولاحظت شروده، فاقتربت منه ومن فوق كتفه قرأت ما كتب، فتركت الغرفة بهدوء من دون أن تقول شيئا، لكنها بعد دقائق عادت وقد أمسكت بيدها ورقة أخرى وضعتها بهدوء بجوار الورقة التي سبق أن كتبها زوجها، فتناول الزوج ورقة زوجته وقرأ فيها كمان بين هلالين: في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة التي عذبتك سنوات طويلة، وبلغت 50 وأنت في تمام الصحة، وستتفرغ للكتابة والتأليف بعد أن تم التعاقد معك على نشر أكثر من كتاب مهم، وعاش والدك حتى بلغ 85 من غير أن يسبب لأحد أي متاعب، وتوفي في هدوء، ونجى ابنك في حادث السيارة وشفي من غير أي تعاهات أو مضاعفات. وختمت الزوجة عبارتها قائلة: يا لها من سنة تغلب فيها النعم على المصائب، الحمد لله على كل حال. سكرت الهلالين. غالبا ما ننظر إلى ما ينقصنا، فأحيانا ننسى أن نحمد الله تعالى على ما عندنا. ننظر إلى ما سلب منا، فننسى أحيانا أن نحمد الله على ما أعطانا، وحتى ما سلب منا وكان فيه مصيبة وألم، ففي الصبر عليه لنا أجر وفائدة في الآخرة وثواب. فلنحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة، ولنبني جسر الأمل فوق بحر المآسي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.

حبايبي، إذا ما زلتم مع برنامج جمال يوم الجمعة، عم نرافقكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، وبرحب فيهم برحاب هالحلقة وهالبرنامج يلي هو صلة التواصل بين الأحبة على الخير. لذلك أحبايبي منحب أنه دايما نذكركم بالأعمال الصالحة، ولابد مثل ما قلنا من شوي لكي تقبل الأعمال الصالحة لابد أن تكون على معتقد سليم، لابد أن تصدر من مؤمن مسلم يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا العالم، وأن الله لا يشبه شيئا من العالم، وهو موجود بلا مكان، لا يسكن سماء ولا أرضا، وهو موجود لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إلى الله. الله الصمد، أي الله تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، وكل العالمين يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى. هالأشياء كلها نتعلمها لما نكون بمجالس العلم، بهالمجالس يلي تحفها الملائكة، يلي بتبين فيها شو هو الحلال لنعمله، شو هو الحرام لنبتعد عنه، وكيف بدنا نعرفهم إذا ما تعلمناهن. لذلك لابد من مجالس العلم. أيها الأب، أيتها الأم، أنتم مسؤولين، ما تخلوا أولادكم بس تطعموهن وتشربوهن وتلبسوهن وتحطوهن بمدارس بدون ما تعرفوا وين عم تحطوهن، وتجيبولن أحلى تياب وتطعمون أفخر المآكل وأحلى التياب، وبعدين يحطوا راسهم ويموتوا. لا، في قبر، في آخرة. أنتوا ما بتقبلوا أن أولادكم يكونوا طعم للديدان في القبر. لذلك ليكونوا من الصالحين، حصنوهم، علموهم الدين، ليقوموا بالأعمال الصالحة حتى إذا غادروا هذه الحياة يكونون في قبورهم منعمين، وقد لا تبلى أجسادهم، لأنه في أولياء لا تبلى أجسادهم، فبيكونوا منعمين في قبورهم. وكتير في قصص وحكايات وشوهدت يعني بالعيان أنه في أجساد لا تبلى، أجساد في القبور لا تبلى، لأن أصحابها كانوا أتقياء صالحين. اسمعوا معي شو الكلام الحلو يلي أنزل على سيدنا إبراهيم عليه السلام. أنزل على سيدنا إبراهيم العديد من الصحف، وهي 10 صحائف فيها أمثال، أي مواعظ وعبر. منها: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات. عدوا معي: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. فهذه الكلمات فيها موعظة عظيمة، ومعناها أنه ينبغي للبالغ العاقل أن يكون له وقت يناجي فيه الله تبارك وتعالى بالصلاة والذكر والطاعة. بتشوفوا أنتوا كتير من الناس لا يذكرون الله، بيمروا عليهم كل النهار ولا يذكرون الله، ما بيقولوا لا إله إلا الله، ما بيقولوا يا رب، ما بيقولوا الله أكبر، سبحان الله، بس حكيهن عن الدنيا، شو بدهم يعملوا، شو بدهم يأكلوا، شو بدهم يشربوا، شو بدهم يشتغلوا، بس بس بس. أما طاعة، ذكر، صلاة، ما في عندهم. قال: ووقت وساعة يحاسب فيها نفسه، أي يتفكر في نفسه، فإن تذكر أنه أضاع واجبا تداركه بأدائه، وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة. والثالث يعني الساعة الثالثة، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، والثالث يتفكر في صنع الله تبارك وتعالى، فيتفكر في حال نفسه وفي حال هذه الأرض التي يعيش عليها، وفي حال العالم العلوي والسماء والنجوم، فإن في هذا التفكر زيادة اليقين بكمال قدرة الله تبارك وتعالى، وفيه تقوية الإيمان ومحبة الله، وغير ذلك من الفوائد. ومن الأمور المهمة يلي أنت أيها الإنسان قد تغفل عنها وما بتحس فيها، بس اكتم نفسك، اكتم، سكر منخارك وسكر تمك وقطع النفس، شو بتشعر، شو بتحس؟ الهواء
يلي انت احيانا ما بتشعر فيه ولا ولا ولا ولا, ولا تلقي له بالا، بس اقطع عن نفسك النفس او يحطوك بغرفة مقفلة ويسكروا عليك او بصندوق، شو بيصير فيك؟ شو بتحس؟ نعمة عظيمة هذا التنفس، البصر، الكلام، اللمس، القلب، الجوارح، هالنعم العظيم لو تتفكر فيها بتقول سبحان الله العظيم، سبحان الخالق العظيم. كيف تشكر الله عز وجل بأداء الطاعات، بأن لا تستعمل هذه النعم في معصية الله؟ هيك بيكون من الشكر الواجب لله تبارك وتعالى أن لا تستعمل هذه النعم في معصية الله. قديش بتشوفوا ناس بهالإيد شو بيعملوا، شو بيضربوا على وجوه أولادهم كفوف، على وجوه نسوانهم، شو بيعملوا بهالإيد؟ بيطعنوا مسلمين في الظهر بهالإيد، شو بيكتبوا كلام مخالف للشرع بهالإيد، شو بيعملوا فيها أشياء مخالفة للشرع، أشياء قد تودي بهم إلى النار، إلى قعر جهنم. الله يلطف بنا. فلذلك مهم جدا يا أحبابي، برجع بذكر، أيها الأب، أيتها الأم، أنتوا مسؤولين، اتعلموا شرع الله وعلموا أولادكم شرع الله، لحتى لكلكم إن شاء الله تعالى تكونوا من الناجين يوم القيامة.

رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم بكون تنتبه يا أحبابي نبهنا وحذرنا من الظلم. لا تحمل ظلما معك إلى يوم القيامة. انتبه يا حبيبي، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. لا تظلم أحدا، لا تظلم زوجتك، لا تظلمي زوجك، لا تظلم أبويك، لا تظلم أيها الأب والأم أولادكم، لا تظلم أباك أيها الشاب أيها الابن، لا تظلمي أمك وأباك أيتها البنت، لا تظلموا بعضكم البعض. انتبهوا، اسمعوا معي شو هالحديث المهم جدا يلي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رادع لإلنا كلياتنا كي لا نقع في الظلم. يقول روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن الجنة قالت إنما أوثرت بالمتواضعين والمنكسرين، وإن النار تكلمت فقالت أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. معناه أغلب أهل جهنم سبب دخولهم فيها ظلمهم للعباد وتكبرهم على الناس، ومن هذا التكبر ما قد يوقع صاحبه في أكبر الذنوب وأشدها وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. تجد أن من الناس من يكفر بسبب تعاظم نفسه وكبره في نفسه وإعطائه لنفسه فوق ما تستحقه فوق قدرها فيترفع عن قبول الحق. إبليس ما مسبب كفره؟ كبره. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. إبليس تكبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وقال كيف أسجد لآدم لما الله تعالى أمر الملائكة، وكان إبليس كان أول شيء مسلم، هو جن مش من الملائكة. إبليس كان هو رأس الجن وهو أبو الجن، كان مؤمنا في أول أمره، كان اسمه عزازيل، كان يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائكة. فلما أمروا الملائكة بالسجود لسيدنا آدم سجود تحية وليس سجود عبادة، كان جاء الأمر كذلك إلى إبليس إلى عزازيل أن يسجد لآدم، فتعاظم في نفسه وتكبر فكفر والعياذ بالله. فقاس إبليس قياسا فاسدا، ما عرف القياس الصحيح أبدا، ما عرف أنه هو مخلوق من طين، وأنه آدم مخلوق، إنه إبليس مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين والملائكة من نار، كل جنس خلق من مادة معينة. والتعظيم العظمة مش لأنه خلق من نار، ما هو سبب التعظيم؟ التعظيم يأتي من الله تبارك وتعالى، يعظم من يشاء كيف يشاء. فلذلك أمر الملائكة اللي هن من نور، وأمر إبليس اللي هو من نار أن يسجدوا لآدم الذي هو من طين والذي هو أول البشر وأول الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونفعنا الله بأمداده. فلذلك يا أحبابي انتبهوا من الظلم، انتبهوا من الكبر، انتبهوا من التكبر. لو إجا واحد أصغر منك نصحك لله تعالى تقبل النصيحة، لو زوجتك نصحتك لله تعالى تقبل منها، ما تقول أنا زوجها، أنا المسؤول، أنا القيم عليها، كيف بتنصحني؟ أوه طول بالك، ما تطلع كتير، لأنه مهما عليت ما حتوصل للسقف. طول بالك، ارحم نفسك. لو جاءتك النصيحة من أحد لو فقيرا كان خذ منه، اتعود تقبل النصيحة من أي كان، من أي كان، لأنه أنت لما تنتصح وتتقبل النصيحة إذا كنت في معصية وتبت إلى الله أنت بتستفيد، وإذا كنت على أمر غلط وإذا إجا واحد نصحك لحتى تقوم هالغلط وتقوم بالعمل مظبوط أنت بتكون نفعت نفسك. فلذلك يا أحبابي ما بدنا نطول كتير بالكلام، خلينا نبقى شوي مع زميلنا مجد لنسمع شو محضر لنا قبل ما نودعكم ونقولكم إلى اللقاء.

إذن أحبابي بعنا متواصلين معكم مع برنامج جمال يوم الجمعة. وذكرنا منذ قليل يعني معلومة مهمة إنه الملائكة خلقت من نور، الجن خلقوا من نار، والبشر سيدنا آدم خلق من طين يعني من ماء وتراب. فحبيت أن أذكركم بهالمعلومة المهمة لحتى لا تتذكروها.

أصدقائي قبل ما ودعكم في عن فقرة بدي أقولها هلأ، بدي أقول يلي هي لإلي ولإلكم ولكل أب ولكل أم ولكل شخص عنده مسؤولية ليربي ناس. انظروا يا أحبابنا بعين البصيرة وبعين العقل إلى أولادنا اليوم، كيف هي التربية عند كثير منهم؟ في الغالب الهاتف هو الذي يربيهم. يا أحبابنا والله إنه لا شيء يبكي ويحزن، صار الهاتف كأنه هو المربي لأكثر الأولاد. بيقول فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله في أحد دروسه، قال أكاد لا أذهب إلى بيت صديق أو بيت أخ من إخواننا إلا وأرى الأولاد الصغار بأيديهم الهواتف، فإذا قلت يا أخي ما هذا، متى يحفظ هذا الصبي يعني القرآن، متى يحفظ العقيدة الطحاوية، متى يحفظ متن الصراط أو المتن المختصر، متى يحفظ الأجرومية هذا كتاب باللغة وبالنحو، متى يحفظ ألفية ابن مالك وهو الآن منهمك في الهاتف عم بيقلب يلا كل شوي فيديو كل شوي ريل كل شوي معلومة كل شوي ضحكة ونكتة وما بعرف شو، وهو الآن منهمك في الهاتف. لقد صار كثير من الأطفال لا يبالون بآبائهم ولا بأمهاتهم، لماذا؟ لأنهم تركوا للهاتف، والهاتف ماذا فيه؟ يقول لك ألعاب، وهذه الألعاب يا أحبابنا صارت أونلاين، يعني يتواصل من خلالها مع من؟ هل يتواصل مع أبي هريرة أو مع الإمام مالك؟ لا، بل يتواصل أحيانا مع غير المسلمين، وهؤلاء ماذا يبثون له؟ هل يبثون له ما فيه نصرة للدين؟ لا، بل يريدون إفسادنا وإفساد أولادنا وإفساد مجتمعاتنا. فكيف يخرج شباب يتعاطون المخدرات ويقعون في شتى أنواع الفساد؟ بيسألوا ليش عم يطلعوا هيك كتير من الشباب؟ لأنهم ثلاث نقط، تركوا. وهلأ بدي ودعكم على أمل لقاء بكم بإذن الله تعالى، يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وبارك الله فيكم.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، شفع نبيك في ذلي ومسكنتي، واستر واستر فإنك ذو فضل وذو كرم، واغفر ذنوبي وسامحني بها كرما تفضلا منك يا ذا الفضل والنعم. إن لم تغثني بعفو منك يا أملي وخجلتي وخجلتي وحيائي منك وندمي، وقد وعدت بأن ندعو وتجيب لنا، وقد دعونا فجد بالعفو والكرم.

إخواني، أكثروا من الصلاة على النبي الكريم، فإن الصلاة عليه تكفر الذنب العظيم وتهدي إلى الصراط

وتحظي في الجنة بالنعيم المقيم. وقد قيل في بعض الروايات أن للمصلين على سيد المرسلين 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، الثانية شفاعة النبي المختار، الثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، الرابعة مخالفة المنافقين والكفار، الخامسة محو الخطايا والأوزار، السادسة قضاء الحوائج والأوطار، السابعة تنوير الظواهر والأسرار، الثامنة النجاة من النار، التاسعة دخول دار القرار، العاشرة سلام العزيز

هذا النبي محمد خير الورى ونبيهم، وبه تشرف آدم. هو في المدينة ثاويا بضريحه حقا، ويسمع من عليه يسلم. وإذا توسل مستضام باسمه، زال الذي من أجله يتوهم. صلى عليه الله جل جلاله، ما راح حاد باسمه يترنم.

الصلاة على النبي فسيرة مرضية تمحى بها الآثام، وبها ينال المرء عز شفاعة يثنى بها الإعزاز والإكرام. كن للصلاة على النبي ملازما، فصلاته لك تحية وسلام.

الجنة ونعيمها وحورها وقصورها جزاء لمن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وخصوصا على نبينا وسيدنا أفضل ما صلى وسلم على أحد من عباده الذين اصطفى، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم.

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على

والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: من نجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق، إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين بخمسمائة عام. يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل، وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعفة على حرها في الدنيا هو لا يقاس منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة، إلى أن يقضى بين العباد، فيبعث من بعث إلى الجنة ويبعث من بعث إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، معناه أن تقابل القطيعة بالصلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما أن يتوخى بإعطائه من يعطيه ولا يعطي من لا يعطيه، هذا مكافأة، والمكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، فإذا كافأته بمعروف من مثله أو من نوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له، فإذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا، وهو لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأه. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله تبارك وتعالى. قوله للذي أحسن إليه: جزاك الله خيرا. لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد العناية على المكافأة لمن أسدى إليه معروفا بالمال. يسدي إليه الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل إبلا صغيرة، فرد له صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو الذي تجاوز 5 سنوات في العمر. الإبل الذي تجاوز 5 سنوات قابله، وهذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. المعنى أن الإنسان إذا اقترض من إنسان فالذي يكون قضاؤه أحسن، أي بلا مماطلة مع الزيادة، هذا أكمل عند الله تعالى من الذي يرد القرض بالمثل. فالذي يرد القرض بلا مماطلة بأكثر من المثل بأحسن مما اقترضه، هذا من خيار الأمة. فخيركم من كان أحسن في رد الدين، أي يزيد عند الرد على المقدار الذي اقترضه، وهذا فيه ثواب ولا يسمى ربا، لأنه لم يشترط ذلك عند العقد. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فهذا يتوافق مع حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم إنه من كظم غيظا وكان قادرا على تنفيذه له ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، وله من الحور العين يوم القيامة ما له. وقد روي عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له أحرقت غلاما له فمات، وكان ذلك خطأ منها، فقرأت قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكل هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة تشهد على صحة ما نقول. كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة يسمى زيد بن سعية، اطلع في بعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف هل ينطبق على محمد النعت المذكور في نبي آخر الزمان أن حلمه يسبق جهله، وأن شدة الجهل عليه لا يزيده إلا حلما، أي أنه مهما أوذي لا يوصله أذى الناس إلى التحامق، بل لا يخرج عن مقتضى الحكمة. فأراد أن يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامله بدين مؤجل إلى أجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام تعرض هذا اليهودي زيد بن سعية للمطالبة بالدين، فنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة تهز المشاعر. فأراد بعض الصحابة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه من شدة تغيظه عليه، لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الحبر زيد أن تلك الصفة والنعت المذكورة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم منطبقة عليه، فعرف أن محمدا هذا هو ذاك النبي الذي بشر به الأنبياء، فتشهد شهادة الحق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فهذا يا إخوتنا مثال واحد من أمثلة أعلام نبوته الكثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بحسن الخلق، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 47 من سورة مريم إلى الآية 82 من سورة طه بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: بطيب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن التبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام وآثاره والصالحين، ونتكلم عن بيان الأدلة على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وأما تمسك بعض الوهابية لدعوى ابن تيمية هذه في رواية حديث الترمذي الذي فيه: اللهم شفعه في وشفعني في نفسي، فلا يفيد أنه لا يتبرك بذات النبي، بل التبرك بذات النبي إجماع لم يخالفه إلا ابن تيمية. الإجماع إذا انعقد في مسألة من مسائل الدين فيدل ذلك على صحتها، لأن أبا مسعود البدري رضي الله عنه قال: إن الله حفظ أمة محمد من أن تجتمع على ضلاله، قال: لا تجتمع أمة محمد على ضلاله. إذا اجتمع المجتهدون العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد على مسألة في عصر من العصور، في عصر الصحابة، في عصر التابعين ومن جاء بعدهم، اتفقوا كلهم على مسألة، فمعناه أن هذه المسألة صحيحة، والذي يخالفهم لا يلتفت إليه. لذلك قال العلماء كما سبق وذكرت: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فليس إذا خالف أي إنسان يلتفت إلى خلافه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيه القائل: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، أورده البخاري. وأما توسل عمر بالعباس، هنا يقولون المبتدعة أدعياء السلفية الذين يشوشون على المسلمين، يقولون لهم: لو كان التوسل جائزا بمن قد مات، لماذا توسل سيدنا عمر بالعباس رضي الله عنهما؟ فهذا الجواب: وأما توسل عمر بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأن الرسول قد مات، بل كان لأجل رعاية حق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول العباس حين قدمه عمر: اللهم إن القوم توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك، يعني لمكانتي من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا قال المخالف المعارض: لماذا عمر توسل بالعباس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقال له: ليس لأن الرسول قد مات، إنما هو لأجل مكانة العباس من الرسول، لمكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن العباس نفسه هو الذي قال: اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك عليه الصلاة والسلام. فتبين أي بهذا بطلان رأي ابن تيمية ومن تبعه من منكر التوسل. روى هذا الأثر الزبير بن بكار كما قال الحافظ ابن حجر، ويستأنس له أيضا بما رواه الحاكم في المستدرك أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعظمه ويفخمه ويبر قسمه، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. قال: واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. العباس مخلوق، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مخلوق، كيف يتخذ وسيلة إلى الله؟ لو كان هذا شركا، لو كان هذا لا يجوز. قال: فاقتدوا أيها الناس برسول الله في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. والله لا يحتاج إلى سيدنا محمد
ولا يحتاج إلى العباس ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، إنما هذا من الأسباب التي شرعها الله لنا في هذا الأمر، أن نتوسل بالعبد الصالح إن كان حيا وإن كان ميتا، المعنى واحد، التوسل توسل للوصول إلى مقصد ليس محرما. فهذا يوضح سبب توسل عمر بالعباس. الشرح: يفهم من هذا أن توسل عمر بالعباس كان لرعاية حق قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك عمر التوسل بالنبي في ذلك الموضع ليس فيه دلالة على منع التوسل بغير الحي الحاضر، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المباحات، فهل دل تركه لها على حرمتها؟ وقد ذكر العلماء في كتب الأصول أن ترك الشيء لا يدل على منعه، وقد أراد سيدنا عمر بفعله ذلك أن يبين جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصلاح ممن ترجى بركته. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عقب هذه القصة ما نصه: يستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. قال المؤلف رحمه الله: فلا التفات بعد هذا إلى دعوى بعض هؤلاء المشوشين أن الحديث المذكور في إسناده أبو جعفر وهو رجل مجهول وليس كما زعموا، بل أبو جعفر هذا هو أبو جعفر الخطمي ثقة، وكذلك دعوى بعضهم وهو ناصر الدين الألباني أن مراد الطبراني بقوله والحديث صحيح القدر الأصلي، وهو ما فعله الرجل الأعمى في حياة رسول الله فقط، وليس مراده ما فعله الرجل أيام عثمان بن عفان بعد وفاة الرسول، وهذا مردود، لأن علماء المصطلح قالوا الحديث يطلق على المرفوع إلى النبي والموقوف على الصحابة، أي أن كلام الرسول يسمى حديثا وقول الصحابي يسمى حديثا، وليس لفظ الحديث مقصورا على كلام النبي فقط في اصطلاحهم. وهذا المموه كلامه لا يوافق المقرر في علم المصطلح، فلينظر من شاء في كتاب تدريب الراوي والإفصاح وغيرهما من كتب المصطلح، فإن الألباني لم يجره إلى هذه الدعوة إلا شدة تعصبه لهواه وعدم مبالاته بمخالفة العلماء كسلفه ابن تيمية. أما حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هنا المشبهة المجسمة أدعياء السلفية نفاة التوسل يقولون على زعمهم هذا دليل أنه لا يسأل غير الله ولا يتوسل برجل قد مات أو برجل هو غائب عنك في المجلس، وأنه ليس لك أن تسأل إلا الله، وكلامهم غير صحيح. الرسول ما قال لا تسأل غير الله، وما قال لا تستعن بغير الله، بل قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهنا لما قال الرسول إذا سألت فاسأل الله، معناه الأولى إذا سألت أن تسأل الله. ثم المتوسل حين يقول كما علم الرسول: اللهم إني أتوجه إليك، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، هو سأل الله، توسل بالرسول لكن سأل الله تعالى. فهذا الكلام من الرسول ليس نهيا عن سؤال غير الله، إذا سألت فاسأل الله معناه الأحسن إذا سألت أن تسأل الله. وهنا لم ينهى الرسول، لم يقل لا تسأل غير الله. وانظروا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تصاحب إلا مؤمنا. لا هذه تسمى للناهية التي تجزم الفعل المضارع، لا تصاحب مجزوم بلا الناهية،

لو كان فاسقا فيه ثواب. فما معنى قول الرسول ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ معناه الأحسن أن تطعم التقي، الأحسن من حيث الثواب إطعام التقي. ومع ذلك ما قال أحد من العلماء إنك إن أطعمت غير تقي لا يجوز، لأن الرسول قال ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الأفضل، بيان الأحسن، وليس فيه تحريم أن تسأل غير الله، وليس فيه تحريم أن تستعين بغير الله. فليس فيه، أي هذا الحديث، إذا سألت فاسأل الله، فليس فيه دليل أيضا على منع التوسل بالأنبياء والأولياء، لأن الحديث معناه أن الأولى بأن يسأل ويستعان به الله تعالى، الأولى بأن يسأل ويستعان به الله تعالى، وليس معناه لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فكما لا يفهم من هذا الحديث عدم جواز صحبة غير المؤمن وإطعام غير التقي، وإنما يفهم منه أن الأولى في الصحبة المؤمن وأن الأولى بالإطعام هو التقي. كذلك حديث ابن عباس لا يفهم منه إلا الأولوية، وأما التحريم الذي يدعونه فليس في هذا الحديث. الشرح: المتوسل القائل اللهم إني أسألك بنبيك أو بأبي بكر أو بأويس القرني أو نحو ذلك، سأل الله لم يسأل غيره، فأين الحديث وأين دعواهم؟ ثم إن الحديث ليس فيه أداة نهي، لم يقل الرسول لابن عباس لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. ولو ورد بلفظ النهي فليس كل أداة نهي للتحريم، كحديث الترمذي وابن حبان لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذا الحديث مع وجود أداة النهي فيه ليس دليلا على تحريم أن يطعم الرجل غير تقي، وإنما المعنى أن الأولى أن تطعم طعامك التقي، أي أثوب أحسن، فيه حسنات أكثر. فكيف تجرأت الوهابية على الاستدلال بهذا الحديث لمنع التوسل بالأنبياء والأولياء؟ ما أجرأهم على التحريم والتكفير بغير سبب؟ لذلك دائما أنبه أيها الأحبة أن الشخص عليه أن يتعلم ما فرض الله، وأنه لازم، فرض واجب، أن يكون في المسلمين من يعرف الأدلة لرد المبتدعة الذين يفترون على الدين باسم الدين. ومن الأشياء التي تشكل على بعض الناس أنهم يوردون آيات وأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم لنصرة عقيدتهم، يموهون بذلك على الجاهل الذي لا يعرف. فلازم أيها الأحبة أن يكون في المسلمين من يدافع عن دين الله، من ينصر دين الله بالدليل، بالحجة، بالبرهان. لماذا؟ حتى يحفظ الناس من أن يقعوا في تمويهاتهم ومن أن ينجروا إليهم إلى عقيدتهم، لأن هؤلاء نفاة التوسل أدعياء السلفية المكفرين للمتوسلين بلا ذنب بلا سبب. إذا إنسان مشى معهم، اعتقد عقيدتهم، صدقهم، صار مثلهم، أي خرج من الإسلام وهو لا يشعر، بل يظن أنه يدافع عن الدين. يقولون له نحن سلفية، نحن مع السلف الصالح. وأين هم من السلف الصالح؟ يعتقدون في الله أنه جسم قاعد على العرش. وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل الذي هو من السلف الصالح ويدعون كذبا وزورا أنهم ينتسبون إليه، أنهم يعملون بمذهبه، قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. فكيف بمن قال الله جسم حقيقة؟ من قال عن الله جالس جعل الله جسما حقيقة، من قال عن الله قاعد جعل الله جسما، من قال عن الله تعالى يحاذي

عرش هكذا المحاذاة شيء فوق شيء. جعل الله تعالى جسما مقدرا بالمساحة وجعل له حجما، ومن كان له حجم يحتاج لمن جعله في الحجم الذي هو عليه بدل غيره مما يجوز عليه، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. كيف ساغ لهم أن يصفوا الله بأوصاف البشر؟ والإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي المتوفى سنة 321 قال في عقيدته المشهورة في الشرق والغرب التي يدرسها العلماء، يدرسها أهل السنة، والتي قال في بدايتها: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال فيها: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر خرج من الإسلام. الجلوس من صفات البشر، القعود من صفات البشر، المحاذاة من صفات البشر، الحجمية من صفات البشر، التغير من صفات البشر، الصعود الحقيقي من صفات البشر، النزول الحقيقي من صفات البشر، الكون في مكان من صفات البشر، الكون في جهة من صفات البشر، كل هذا مستحيل على الله. الله سبحانه وتعالى موجود لا يتصور، الله سبحانه وتعالى موجود لا كالموجودات، لأن الله قال: ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. أما عقيدة المشبهة، أدعياء السلفية الذين يكفرون المتوسلين والمتبركين بالأنبياء والصالحين، فهي ضد عقيدة أهل السنة والجماعة، فاحذروهم ونبهوا الناس منهم واعرفوا ما يقولون حتى تردوا عليهم، وحتى لا يستميلوا الجهال إلى عقيدتهم فبذلك يوقعونهم في الهلاك. أشفقوا على عباد الله بتعلم دين الله وتعليمهم دين الله، ومن عرف حقيقتهم لا يجعل لكلامهم وزنا، يعني المشبهة المجسمة أدعياء السلفية. كيف يجعل لهذه الفرقة وزن وهم يكفرون المؤمن الذي يأتي ليسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليه ثم يدعو الله متوجها إلى القبر الشريف؟ فإنهم يرون هذا شركا، ولا سيما إذا وضع يده على الشبيكة، يجعلون هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله، الذي يستوجب فاعله الخلود في النار، كما هو معروف من تصرفهم مع الزائرين. حتى إني كنت مرة هناك في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فوضع يده، حاول أن يمس الشبيكة، فرآه رجل من الذين يقفون هناك من هذه الفرقة أدعياء السلفية، فقال له: لا تشرك، جزاك الله خيرا. نعته بأنه يشرك لأنه مد يده ليمس الشبيكة، وقال له: جزاك الله خيرا. انظروا إلى الفهم المعكوس، انظروا إلى تكفير المسلم بغير ذنب، بغير معصية. وهذه الفرقة الذين معتقدهم هذا ماذا يقولون فيما ثبت عن أبي أيوب الأنصاري أنه جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع وجهه عليه للتبرك، وهذا لا شك عندهم من أكبر الكفر والشرك. ثبت أن أبا أيوب الأنصاري جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أبو أيوب وجهه على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا عند هؤلاء أدعياء السلفية نفاة التوسل يعتبرونه شركا أكبر. من الذي فعل هذا أبو أيوب الأنصاري؟ ماذا يقولون في فعله هذا؟ هو صاحب رسول الله وأفهم منهم بدين الله وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وحاشا لله أن يكون أبو أيوب أشرك بالله، لذلك ولا يخطر هذا ببال مسلم، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة ولا أحد من أهل العلم من السلف بل ولا من الخلف،
فإذا كان وضع الوجه على قبر الرسول للتبرك لا يعد شركا ولا معصية، فكيف وضع الكف على الشبيكة التي هي بين القبر وبين الزائر؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إليك المشتكى. فمعنى الحديث: الأولى بأن تسأله وتستعين به الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا فرق بين التوسل والاستغاثة، فالتوسل يسمى استغاثة كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد عليهم الصلاة والسلام. الحديث في رواية عبد الله بن عمر لحديث الشفاعة يوم القيامة، وفي رواية أنس روي بلفظ الاستشفاع، وكلتا الروايتين في الصحيح، فدل ذلك على أن الاستشفاع والاستغاثة بمعنى واحد. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الطلب من آدم أن يشفع لهم إلى ربهم استغاثة. الشرح: هذا الحديث فيه دليل على أن التوسل يأتي بمعنى الاستغاثة، وفي بعض الروايات لهذا الحديث: يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا إلى ربك، وفي هذا رد على من جعل التوسل بغير الله شركا. وقد قال الحافظ تقي الدين السبكي في شفاء السقام: الاستشفاع والتوسل والتوجه والتجوه والاستغاثة والاستعانة بمعنى واحد. سأعيد، قال الحافظ تقي الدين السبكي في كتابه شفاء السقام: الاستشفاع والتوسل والتوجه والتجوه والاستغاثة والاستعانة بمعنى واحد. والتقي السبكي محدث فقيه لغوي كما وصفه بذلك الحافظ السيوطي في الذيل. قال المؤلف رحمه الله: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المطر مغيثا، فقد روى أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. فالرسول سمى المطر مغيثا لأنه ينقذ من الشدة بإذن الله، كذلك النبي والولي ينقذان من الشدة بإذن الله تعالى. الشرح: بقي لنا أن نذكر من المسائل التي ذكرها المؤلف الدليل على جواز طلب ما لم تجري به العادة بين الناس. فمن ذلك ما رواه مسلم من أن ربيعة بن كعب الأسلمي الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله من باب حب المكافأة، هو هذا ربيعة بن كعب كان يخدم الرسول والرسول يحب أن يكافئ على الإحسان بالإحسان، فقال له مرة الرسول صلى الله عليه وسلم: سلني، اطلب مني يعني. فطلب من رسول الله أن يكون رفيقه في الجنة، فقال له: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له ذلك ولم ينكر عليه الرسول، قال له متواضعا عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. فقال الصحابي: هو ذاك. فقال له الرسول: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة لتصل إن شاء الله إلى ما طلبت. انظروا، هذا الرجل الصحابي ربيعة بن كعب الأسلمي، الرسول هو قال له: سلني، طلب مني، ماذا تريد؟ يريد أن يكافئه. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. هذا جرت به العادة؟ هم يقولون سؤال غير الله ما لم تجري به العادة لا يجوز، هذا جرت به العادة؟ ما جرت به العادة. وهذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له الرسول: لا تقل هذا، لا تطلب مني ما لم تجري به العادة،
قال له أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فتبين أن كلام أدعياء السلفية هباء منثور ولا يقام له وزن، لا يلتفت إليه، يموهون على الناس ويجرون الناس إلى عقيدتهم الفاسدة ومقالاتهم الفاسدة بالتمويه، بذكر أشياء أحيانا وردت في الحديث لكن يريدونها في غير محلها، فانتبهوا لهذا. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام، احفظوا هذه الجواهر أيها الأحبة، سيدنا موسى عليه السلام حين طلبت منه عجوز من بني إسرائيل أن تكون معه في الجنة لم ينكر عليها ذلك، طلب منها شيئا فقالت له أدلك أجيبك لكن على أن أكون معك في الجنة، فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أجبها إلى طلبها، فقال لها نعم. روى ذلك عنه ابن حبان في صحيحه وغيره. لو كان هذا شركا كما يقول أدعياء السلفية أو لا يجوز، سيدنا موسى يسكت لها؟ قال لها لك ذلك بوحي من الله. فمن أين لابن تيمية وأتباعه أن يبنوا قاعدة وهي قولهم طلب ما لم تجري به العادة من غير الله شرك والعياذ بالله من الكفر، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. أحبتي أكرر عليكم هذا الطلب الذي هو مهم جدا، هذه الأدلة احفظوها، اكتبوها، دونوها، اعتنوا بها لتنصروا دين الله. هذا جهاد وثوابه عظيم، ثواب المجاهد عظيم، وهذا من الجهاد يسمى جهاد البيان، الجهاد باللسان بالبيان. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم أنه قال لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسوكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه، ثم ناوله شق الأيسر فقال احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. من الذي قال اقسمه بين الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطى شعره أبا طلحة الأنصاري في حجة الوداع التي اجتمع فيها الصحابة، كان نحو 100,000 من الصحابة، وقال له اقسمه بين الناس، وزعه بين الناس، الشعر يا أحبابنا لا يؤكل. لماذا قال له اقسمه بين الناس؟ لماذا قال له اقسمه بين الناس؟ ليكون بركة دائمة فيما بينهم، ليتبركوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم أيضا فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. فمعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، وأعطى بعضا أم سليم، ففيه التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله بما هو منه ويتقربوا بذلك إليه.
قسم بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. ثم تبع الصحابة في خطتهم في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف. الشرح: التبرك معناه طلب زيادة الخير، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره بين أصحابه ليتبركوا به لا ليأكلوه، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. فأرشد الرسول أمته إلى التبرك بآثاره كلها حتى بصاقه صلى الله عليه وسلم. وكان أحدهم أخذ شعرة والآخر أخذ شعرتين، وما قسمه إلا ليتبركوا به، فكانوا يتبركون به في حياته وبعد وفاته، حتى إنهم كانوا يغمسونه في الماء فيسقون هذا الماء بعض المرضى تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في البخاري ومسلم وأبي داود، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم بصق في الطفل المعتوه في فمه، وكان يعتريه الشيطان كل يوم مرتين، وقال عليه الصلاة والسلام: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. رواه الحاكم. فخرج منه الجني فتعافى. فتقسيم النبي لشعره بين أصحابه كان ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله بما هو منه صلى الله عليه وسلم، ويتقربوا بذلك إليه. قسم بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. ثم تبع الصحابة في خطتهم، أي في خصلتهم هذه، في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله. وتوارد ذلك الخلف عن السلف، واستمر ذلك إلى هذا الوقت. وقد روى الذهبي، وهو معتقد عند المشبهة أدعياء السلفية نفاة التوسل يعتقدون به يعني، في كتاب السير، أن عبد الله بن الإمام أحمد قال، انتبهوا لهذا، احفظوه ودونوه وانشروه بين الناس، أن عبد الله ابن الإمام أحمد قال: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه على فمه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغمسها في جب الماء ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. وروى الحافظ الزبيدي في شرح الإحياء عن الشعبي أنه قال: حضرت عائشة رضي الله عنها فقالت: إني قد أحدثت بعد رسول الله حدثا، ولا أدري ما حالي عنده. لا تعني به الخوف من دخول النار، إنما تعني به ما دون ذلك من الصفات، فإن صفات الكمال بعضها فوق بعض. فلا تدفنوني معه، فإني أكره أن أجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدري ما حالي عنده. ثم دعت بخرقة من قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ضعوا هذه على صدري وادفنوها معي لعلي أنجو بها من عذاب القبر. انتهى. قال المؤلف رحمه الله: وأما اقتسام الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. هو فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه مبارك، شعره مبارك، أظفاره مباركة، ريقه مبارك، جلده مبارك، جسده الشريف مبارك عليه الصلاة والسلام. هو فعل ذلك، ومعلوم أن ذلك لم يكن ليأكلها الناس بل ليتبركوا بها. اللهم انفعنا ببركات النبي صلى الله عليه وسلم، وأمدنا بأمداده، واجعلنا ربنا ما أحييتنا
قائمين بنشر مذهب أهل السنة والجماعة ومدافعين عنه يا رب العالمين. اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم أكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعل دعاءنا هذا مستجابا. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله.

محمد ما في بالخلط مثلك لا لا.

القلق مثل اتلالا يا بابا الله نورك في الكلالا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد صورتي.

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي نادت الوجه الذي سجد الحسن له واقترب حبيبي.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له، سجد الحسن له.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق سليمان بن يسار قال: قام فينا عمر بن الخطاب في الجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا بالتمسك بما كان عليه أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عملا بوصية رسول الله، علينا بالتمسك بهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة أي المئة الأولى، ثم قرن التابعين أي المئة الثانية، ثم قرن أتباع التابعين وهو المئة الثالثة. هؤلاء الرسول شهد لهم بالفضل لما خصوا به من بين أمته، وذكر أنه بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب، أي يتركون الاحتياط في كلامهم على خلاف ما كان عليه أولئك أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وذكر أنهم يهتمون للأكل حتى يظهر فيهم السمن، أي من الأكل. السمن منه مذموم ومنه ما هو غير مذموم. السمن الذي يكون من كثرة الأكل فهو مذموم، الله تعالى لا يحب ذلك. وأما السمن الذي يكون من المرض من البلغم، هذا ليس بمذموم، لأنه ليس من اكتساب قصدا لإشباع شهوة بطنه، إنما السمن المذموم هو السمن الذي يكون من كثرة الشره بأكل الطعام، هذا لا يحبه الله. الرسول ذم هذا، ذكر أن من خصال من بعد هؤلاء القرون الثلاثة أنه يكثر فيهم السمن، أي يكثر المهتمون الشرهون على المآكل اللذيذة حتى يتسبب لهم ذلك بالسمن، وهذا شيء يكرهه الله. وذكر أيضا أن ممن يأتي بعد أولئك القرون الثلاثة يكثر فيهم من ينذر ولا يفو بنذورهم. النذر الذي مدح الله تعالى الوفاء به هو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء، وكذلك النذر الذي يكون معلقا بشيء من الأمور الجائزة ليشكر الله تعالى على هذه النعمة التي يعلق نذره بحصولها إذا حصلت، إذا حصل مقصوده. يريد أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة التي أوصلها الله إليه. هذان الصنفان من النذر محمود مرغوب في شرع الله تعالى، هذان الصنفان من النذر فيه ثواب. الصنف الأول هو الذي يقول لله: علي أن أصلي كذا من الركعات من النوافل، لله علي أن أصوم كذا من صيام النفل، لله علي كذا من صدقة النفل. هذا أحد النوعين من النذر الذي هو محبوب عند الله. والثاني هو أن يقول الرجل إن شفى الله مريضي فلله علي كذا من صدقة أو صيام أو صلاة تطوع أو نحو ذلك من المبرات، هذا أيضا يحبه الله، وفي هذين الصنفين من النذر أجر للناذر، أجر له على نذره وأجر له على الوفاء بهذا النذر، له أجران. أما النذر الذي لا يحبه الله فهو النذر الذي يكون عند الغضب في حال مشاجرة مع شخص، يقول الشخص إن لم يكن الأمر كما ذكرت فعلي نذر كذا وكذا، نصرة لنفسه وما أشبه ذلك، هذا يقال له نذر اللجاج، هذا مكروه ما فيه ثواب. ومع ذلك الشخص يطالب بأحد أمرين، إما أن يفي بما نذر، وإما أن يكفر كفارة يمين. هذا الذي ينذر النذر الذي هو غير محبوب عند الله وهو نذر اللجاج، أي نذر الغضب، أي إذا غضب الإنسان يقول كلمة النذر لتحقيق خبره أو لمنع نفسه أو غيره من شيء، يقال له نذر لجاج ويقال له نذر غضب. وأما من نذر أن يذبح كبشا فإن هذا من جملة الصدقات، أي إن قال لله علي أن أذبح خروفا، لله علي أن أذبح بقرة، هذا نذر التبرر أي طلب البر، والناذر ليس له أن يأكل من نذره بالمرة ولا يطعم أو